السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إنجازات بارزة في البنية التحتية الزراعية بإقليم شمال البحر الأحمر. عمليات جراحية لعتامة العين في عصب. نجاح حماية الغطاء النباتي والحياة البرية في كركبت. في الأنباء العالمية وبضغط أمريكي، المتمردون ينسحبون من مواقع شرق الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد. وانطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أفاد فرع البنية التحتية الزراعية في إقليم شمال البحر الأحمر أنه تم خلال سنوات الاستقلال الماضية تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة المهمة في مجال البنية التحتية الزراعية بالإقليم. وأوضح مسؤول الفرع السيد سلمون ولد ميكائيل في تصريح لوكالة الأنباء أنه تم إنشاء قنوات لتحويل مجاري السيول في غولاغول تغطي أكثر من 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب تشييد منشآت مائية مختلفة السعة التخزينية تصل إجمالا إلى أكثر من 54 مليون متر مكعب. وبيّن أن هذه المشاريع شملت إنشاء 47 سدا صغيرا في مديرية نقفة بسعة تفوق 2.3 مليون متر مكعب، وسبعة سدود صغيرة في مديرية أفعبت بسعة تتجاوز مليون متر مكعب، إضافة إلى 15 سدا صغيرا في مديرية جندع بسعة تزيد على 700 ألف متر مكعب. كما تم إنشاء خزانات مياه في مديريتي قارورة وأدبحة بسعة تفوق 200 ألف متر مكعب. وأشار السيد سولومون إلى أن سد قحتيلاي الذي تصل سعته التخزينية إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب يعد كذلك من أبرز مشاريع البنية التحتية الزراعية في الإقليم، مؤكدا أن هذه المنشآت المائية تسهم بشكل كبير في توفير مياه الشرب للإنسان والثروة الحيوانية، إلى جانب الحد من انجراف التربة ودعم الاستقرار الزراعي. وفي ختام تصريحه أكد السيد سولومون أن مساهمة المواطنين وأفراد قوات الدفاع الإريترية في تنفيذ هذه المشاريع كانت كبيرة وفاعلة. أجرى مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر عمليات جراحية بالتعاون مع مستشفى برهان عيني لإزالة عتامة العين لأكثر من 270 مواطنا في مدينة عصب. وأوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى سيد ألم زكارياس إجراء 2925 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء على مستوى البلاد في غضون 6 أشهر، وأن العمليات الجراحية في عصب مواصلة لذلك. وقال الدكتور أيوب بيانه، وهو جراح في مستشفى برهان عيني، أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء جراحة إزالة المياه البيضاء في إقليم جنوب البحر الأحمر. وأوضح أن البرنامج حقق نجاحا بفضل تعاون المهنيين والإداريين في البرنامج. وذكر المدير الطبي لمستشفى عصب السيد حسن علي إجراء مسح في 52 قرية في المديريات الأربعة للإقليم، وتم توزيع الأدوية والنظارات الطبية على المصابين بأمراض العيون التي يسهل علاجها، ومنح مواعيد لأولئك الذين يحتاجون إلى جراحة. وقال إن المعدات التي وفرها المستشفى ودعم الشركاء ساهما بشكل كبير في نجاح البرنامج. أعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية ارتياحهم لتلقيهم خدمات جراحة العيون المجانية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية العادية التي يتلقونها في منطقتهم، متذكرين الرحلة الطويلة والنفقات التي اضطروا إلى تحملها للحصول على خدمات علاج العيون قبل الاستقلال. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية كركبت تحقيق نتائج مرضية من جهود حماية الغطاء النباتي والحياة البرية. وأوضح مسؤول حراسة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد محمد عبد الله أنه بالرغم من ارتفاع عدد الأشجار المقطوعة بسبب توسع الأنشطة الزراعية ونمط حياة المجتمع، إلا أن معدل قطع الأشجار قد انخفض بسبب زيادة وعي المجتمع بأهمية التشجير وترشيد استهلاك الحطب. وقال إن النعام والغزلان بأنواعها المختلفة والحلوف هناك
من بين أكثر أنواع الحيوانات البرية شيوعاً، مضيفاً أن عدد الحيوانات البرية والطيور قد ازداد مع بناء سد كركبت، ومشيراً إلى أن وجود خطة لتخصيص محمية في مساحة 500 هكتار في إدارة ضاحيتهم بولقجج لإثراء موارد الأشجار. ودعا السيد محمد عبد الله كل قرية على تحمل مسؤولية حماية بيئتها من خلال تعيين مسؤول عن الأشجار، لأن الأنشطة التي يقوم بها موظف الغابات والحياة البرية وحدها لا تكفي. أكد مسؤول فرع الصحة بالإقليم الأوسط السيد تسفيتس فاتيون أن الجهود المبذولة خلال سنوات الاستقلال لتوسيع انتشار المؤسسات الصحية وضمان استفادة متوازنة من الخدمات الصحية حققت نتائج مشجعة ومثمرة. وأوضح أن الإقليم يضم حاليا مستشفى حزحز المرجعي على مستوى الإقليم، إلى جانب 3 مستشفيات أهلية و7 مراكز صحية و25 محطة صحية، فضلا عن مركزين لفحص فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات الصحية الحكومية إلى 38 مؤسسة، إضافة إلى 84 مؤسسة صحية خاصة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتطوير وتوسيع الخدمات الصحية شملت تزويد المؤسسات بالمعدات الحديثة وتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة، إضافة إلى إدخال خدمات صحية جديدة. وفي هذا الإطار بدأ المستشفى المجتمعي في غودايف تقديم خدمات الولادة خلال عام 2025، فيما استكملت محطة صحة عد حوشاه استعداداتها لافتتاح خدمة الولادة قريبا. وفيما يتعلق بخدمات الفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدس، أوضح السيد تسفاي أن نسبة التغطية وصلت وسط النساء الحوامل بلغت 100%، بينما انخفض معدل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم إلى 0.1%. من جانبه أوضح مسؤول وحدة الإعلام والتوعية السيد هابتا جبرمسكال أن حملات التوعية الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي حققت نتائج جيدة وأسهمت في الحد من العادات الضارة وتحسين مستوى النظافة البيئية. كما أشار مسؤول وحدة الصحة البيئية السيد أبراهام بلاي إلى أن العمل المكثف الذي تم تنفيذه في مجال النظافة المجتمعية أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية بخدمات المراحيض من أقل من 2% في عام 1991 إلى 89% في عام 2025. أكد القائمون على فعاليات أسبوع الاستقلال المدرسي الجاري على مستوى مديرية عالدقيح بالإقليم الجنوبي أهمية تكثيف العمل بهذه البرامج لما لها من دور كبير في تعزيز وعي الطلاب وترسيخ الروح الوطنية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء أن الفعاليات التي انطلقت في 11 مايو برياض الأطفال ستتواصل حتى 17 مايو الجاري في جميع مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأوضح مسؤول المدارس في مديرية عالدقيح الأستاذ بينة تسفاي أن هذه الفعاليات تتيح للطلبة فرصة التعرف على تاريخ الوطن وقيمه الوطنية من خلال المسابقات والأنشطة والعروض الفنية المختلفة، مؤكدا أن أهميته كبيرة في غرس المفاهيم الوطنية.

لدى الأجيال الناشئة. من جانبه أشار مدير مديرية عد قيح حسين هبتايتس فازقي إلى أن الاستقلال هبة عظيمة تحققت بتضحيات جسيمة قدمها الشهداء، مؤكدا ضرورة تعزيز البرامج التي تساهم في ترسيخ معاني الاستقلال في نفوس الأطفال والطلبة نظرا لما تحمله من أثر توعوي وتربوي مهم. يقام أسبوع الاستقلال في عدد من المؤسسات التعليمية من بينها مدارس موسوبنا وفقرنا السلام ومعم حازة ومدرسة عد قيح الابتدائية وثانوية عد قيح، إضافة إلى المدرستين المتوسطتين في قحايتو وعونابور. عقدت جمعية المرافق الخدمية السياحية سيمينارا في 12 من مايو في أسمرة لأصحاب المرافق الخدمية حول سلامة الغذاء. وقال رئيس الجمعية السي سولومون قرماي إن على أصحاب المرافق الخدمية عامة وأصحاب الفنادق والمطاعم والحانات خاصة التركيز على سلامة الغذاء والصحة العامة بدلا من الربح. وقدم أعضاء من وزارتي الزراعة والصحة شرحا في السيمينار حول سلامة الأغذية وخاصة اللحوم والحليب ومنتجات الألبان بالإضافة إلى الأسماك والخضروات والفواكه. وذكر في السيمينار بأن 40% من الأمراض المعدية على الصعيد العالمي سببها الغذاء غير الآمن، ومن بين 600 مليون شخص يصابون بالمرض سنويا يموت 420 ألف شخص، بما في ذلك 30% من الأطفال دون السن الخامسة بسبب الغذاء الملوث. أفاد المهنيون بيانات علمية عن البكتيريا والاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها بعد تقديم معلومات مفصلة لمساعدة أصحاب الأعمال على استخدام معدات حفظ الطعام بشكل صحيح. ودعا مسؤول فرع الرخص التجارية ومراقبة المؤسسات السياحية في الإقليم الأوسط السيد تخليد قبر الأول أصحاب المرافق الخدمية إلى الاستفادة من التنوير المقدم في أنشطتهم اليومية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي انسحب مقاتلو حركة 23 من مارس المتمردة من واقع وبلدات عدة بشرق جمهورية الكونغو وتراجعوا نحو مواقع محازية للحدود مع رواندا، وذلك بعد أيام من دعوات أمريكية إلى ضبط النفس واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها واشنطن في العام الماضي. وتم التأكيد الانسحاب من طرف الجيش الكونغولي ومسؤول في الحركة المتمردة. وقالت هذه المصادر إنه شمل بلدات عدة في مقاطعة جنوب كيفو الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا المتهمة بدعم المتمردين. يعد هذا الانسحاب هو أول تغيير ملموس في خريطة النفوذ على الميدان منذ أشهر. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الكونغولي أن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط عسكرية من الجيش وضغوط دبلوماسية من واشنطن. وكانت الحركة المسلحة قد شنت هجوما على مدينة أوفيرا المهمة استراتيجيا في شرق الكونغو في ديسمبر الماضي، ضاربة عرض الحائط باتفاق سلام وقع قبل ذلك بوقت قصير بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة أمريكية. أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي عابر للقارات الجديد في إطار جهود تحديث قواتها النووية، وهي تجربة أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد أيام من تصريحه بأن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها. وقال بوتين إن صاروخ سارمات النووي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم تطويره ليحل محل صاروخ بويفودا السوفيتي القديم. وأفاد الرئيس الروسي هذا هو أقوى صاروخ في العالم، موضحا أن القوة الإجمالية للرؤوس الحربية القابلة للتوجيه بشكل منفصل تفوق بأكثر من 4 أضعاف أي نظير غربي. وأتلقى الرئيس بوتين تقريرا من قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرجيو كاراكايف تضمن عرضا لنتائج اختبار منظومة صواريخ سارمات، حيث أكد الأخير نجاح التجربة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الوفدين الصيني والأمريكي اجتمعا لإجراء محادثات تجارية في مطار إنشتون الدولي في كوريا الجنوبية. ووصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينيست إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم. ومن المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من القضايا تمهيدا للاجتماع المقرر انعقاده في يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بيونغ ومنتجات زراعية وطاقة أمريكية. في النبأ الأخير، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع الرئيس التاجيكي إمام علي رحمون في بكين حول العلاقات الثنائية، وأكد الشي أن توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الدائم بين الصين وطاجخستان سيجسد الثقة السياسية المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، وسيوفر ضمانة راسخة للصداقة الدائمة بينهما. وشدد الشي على ضرورة أن يتخذ الجانبان من بناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك وعالي الجودة محورا رئيسيا، وأن ينسقا استراتيجيات التنمية الخاصة بكل منهما، وأن يسهما في تحقيق أهداف التنمية لكل منهما. وأضاف شي أن على البلدين تعزيز الزخم الإيجابي للتعاون الاقتصادي والتجاري واستغلال إمكانات التعاون والعمل في الوقت نفسه على زيادة حجم ونوعية التجارة والاستثمار. سيداتي سادتي، لكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. إنجازات بارزة في البنية التحتية الزراعية بإقليم شمال البحر الأحمر. عمليات جراحية لعتامة العين في عصب. نجاح حماية الغطاء النباتي والحياة البرية في كركبة. بضغط أمريكي، المتمردون ينسحبون من مواقع شرق الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد. وانطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عفوك ورداك سلمنا من بلاك، عفوك ورداك سلمنا من عصيانك، يا رب احفظنا واحفظ يا رب احسبك اهلي يا خالق السماوات والارض. يا الله يا رب انت عافينا وانت شافي.
1: يما سلم ايه؟
0: مرحبا يا سلم. ايه
2: ابو تروم؟ ايه
0: مرحبا يا

0: استغرب
1: طبيعة
2: يما هو مسينيت فطري الفطور حتى يوديك كوبايتي تنسي
3: لا حبيبي انا شو بدي بعد واحد بدي يفوت لك بس ما بيعرف تمشي فوالي.

0: يلا ولسه قاعدين مدد. يلا يا بنت نجاة، نجاة
1: اها
0: يا بنت، عارفه متاخر كيف افطر وتشو اقول لك انت مدرستك ايه؟
1: انا لا يفطرني يما ابي انا افطر حرام مثل جايز.
0: انت ولد اللي بتعرفي بيس حتى ما نقول اقتلكيته مو قد لك دي مرات متناصحات يعني.
2: نجاة
1: ها بوتو
2: كبت براق الله تكلس من راق الله بالاهل بيانا الا دقيف وقاست ريت وما تواداك ودت كل هلا اللي يلا بلاته ام كفت

0: قيس من تبلك حقات ولك فطورة الصباح مش مربت ولكن حتى لقمت نسينا نامت ايني
1: منو دا عمتي جناها يا والدة دايما سمعت اني يكون ساكت على الهواء حق جيسة وتكاد يكون موت مهلت
0: كنت ما قلت وضيع حق انا براك ريك بنا
2: ما عدا يهيك يا قيس مع الديمة اديكون انا الصبح عندك انا اقطف فطور كله كله اللي رداني عندك انت بحت ريني لي اكو كفو بلع
1: اصبحت فطروق اكبر كله ومسلا
3: شفاقي ما دكان قد نفتح شفاقي ابنك
2: بالعيد بني عذيت كنت
3: مع القبي وانا برب العنبته من قلع الريوم على ابوه شفاقي دي ابن ليته
2: خلاص يلا ما تقو لا انا
4: بدي اسمع كيف انا عم قلي انا مسلكو لك
2: كم يوم بدون ما نهاية تطبع وحرتان سالم لقلينا برا كم يسنحنك او يتاعد
3: سنو هذا عذاب نبرا فجر سأل ومسؤول بني سالم ولي هي عذاب نبرا يفاتي حكايتي تأميرا أورا شيك للجماعة سأليهم من قنازت وانا برد صبحت أي من أنت أشافك بيلي سرهم أورو قنازت بيلو وسرهم أورو لكن نبرة بيل نبرة احترامة من العال كله ده نبرة اللي بلعاء لحفرة ما قل لحفر يقدر بيلي ونكبه بس احترام نبرة قل نعقب دي نبرة
4: ما كتب يا عبدو

0: هذا إلا نجومة سفريت اللي عندها سفريت اللي مش أبو قوة حيو
1: ميت نجات ديها قلب انت بلوكا ديها هذا بلعني
0: انت تبري
1: من يديها
0: حدقي قلت انت عزيز لكن قلب لعاتها لها
1: ميت مكي أو في يومكي نتحوط وديكا باب ليه القاتي لك مطبط كارفني لا لا يكون حرمات ميلة بالشام
0: بس هزابي إلا أفوكي متفتحي ولا ما تشيكو ولا ما تحالكي ما جمالو بلعكي
2: مرحبا عليكم السلام
3: سمى سلامة ورأس رأو بيلو أرحب تفضل حماتك تفتيكا
4: حماتك مش قد تفتيني منت الأولى يا أبايكم اللي بولا جمال وتبي نبرج تمنيكم من رأي جد حبا
0: نسمع حماتك هذا اللي جمال
4: انت كم حمات تنبيه يعني نسأل متقول لي الدرس اللي ممثلين وتحمات الأتوارد اللي مش
0: على جمال هيجي إبراهيم نوراي سمعك هاقب ها؟
4: سامع أنا نبيلة
0: إبراهيم نوراي نبيلة مثلك من قدامكم يكو من وايكم ما أخجل نبيلة عزت مجتمعنا حمات تقبا وأسيد ماداي وشماتنا
4: أزين لك لكن تبهي المسلك كان عادات بانيت أنا ما أولا زمان هنا
0: كعاداتو لي حشم وعاداتو لي لأمر مستقبل على الوقت
1: حانو أزن نايمة تكا من قدامكم من اللي رشمة تكرر دول تاكر فرصت حتى اندل بلني اللي بيها الماتشي
3: انت سلفت قصير حمت من انت بزح كويمي انا سحق بزحكا ولاد بزحت ولا لكن دين دين واجب لالت بهلال قالت امر من
4: يا اللي ذات يا زولي تسأل نبنا انا قروش بس سألني بس قروش حسب لني حتى لكن اكود من انا الا انس وعمار خير من ناحة بطكم على ابوه وكربتكم سلطو امر بطل منك انا الى حماتش حتى ايدي انا سأل متقوى لي راكبي يا نواس لني
0: سمعني حتى السودان وحتى دبي أزاي ما هي حتى سلسايت حنا دينا مبرا مثل اللي قبها
3: حقا حق وما يتودق لن قبأك أنا سأبزحت مشكلة كير أبزح لباس نبرا حق عرقي تحرس ما اندهليت واجب بدي
4: أو إلا لا سودان دي بالله هلا ما دي خارجة عقدة نصر صاحي قلت بازح لبالله لليت حتى الماي دبي ده رب الله لتبقي حرن طاقت أتدينا والحجة ليك من نقول لا لا لا امس الكدر زمان هيك سميره لا اسال يا ريك
3: جمال عنده حتى لي بنت انت دي بمس الكهل يا رب البارك لك سالم قلنا وسن دي لهدي نسيت قلك الى ما تصير
4: مو مشكله وتحتى لبن وانا اسال اسبل ما ممكن العزمه تمسلم ودي
1: حلو انت ميت انس اللباس ولا هيك حال اول ما قلت لي حال حنان وساميه من التامر دي وين سميته يقرح لك سنيته بالاول تكبكتي
4: يو يو انا زبل هجي رجعت ولا تشك فيني اتفطرون اتلا تطار هجي
3: بس كلاساتا بسلنا جالس ولا تشني ربع عافيه وعمر لها بنا
4: امين امين اي بيت هاجر
5: هاجر بيك
4: البوكا مسكا يا هاجر اي عقلي يا خدام دورات

0: las hojas de la tesemilla. هلا مرحبا مرحبا ناري
1: مرحبا هاجر قفطت ما يوليكم نسيت عباية وعبدو كفو لهم
0: كلهم تمام لو الحمد لله انتم كفو لكم ابصار ما ولدتو كفو له
1: الحمد لله هاجر حتشبلا وديكو ديبكي صديق محوية من سودان قلم تحت زيلا حكومة جمال قرورة قيس قبا مسلوح يسطر قبي
0: كجمال أسئلة لكي؟
1: سنحل بيه أسئلة قروتايكي بدال قبي كسالة وسني وبركة لبن أبلا بر سودان مسلوط حيسو حكومة يقيس جماعيه قل أسئلة قلنا
0: خلاص ده حنادي دي فضور لنا لكن أسئلة لكي مشكلة تقلبوني

0: ملا انت كنا من تهراجات كميتو اما يا لعبت حكا ولا طوار دكان نجيس
1: سن هرقوتي هلئكو فهذا هلئكو بس اذيبا انا وانت امستن نجيس وبونا نستينا وانت عارفنا حرا العسر انقان حلا دكا
0: يا اخي معيال انا قلت تجيس منك اللي دكانك سامون مروس الدواب العالكا زباين كتر وسع على اللو الدهلا سلف دكانك فتح وديناك اقنا
1: لا مسالك مولاد اللي من قبل اخيار ملوته اللي لهم فجك ونرجك هلينا اخياراته حكم ستل الله الدنيا تنطم على با مسال العرب مبيلو مسلكا لكل رجل عظيم له امر ابيله قرى كل ناس ترود سيد فدابيت اللي يتبيل

0: الو ها مدرس
1: مرحبا مرحبا مرحبا عمنا
0: نحن لو سرفاري في لصنح منا يلك ها مدرس
1: انا جندع عليه جندع يوم جندع عليه عمي
0: يا سلام خلاص معني جندع عليه انا ما قلت فاهمين انت مصل عندي
1: مرحبا مرحبا عمنا سنفالو كل كافله مالو يلحظه ما تقرب مع الحلالو
0: كويس متصمص
1: كلاس مرحبا يبا ما تاكل لك مرحبا بك
0: متصمص متصمص

0: مرحبا
1: كيف حالك؟ كيف حالك؟
0: كيف حالك؟
2: كيف حالك؟
1: كيف حالك؟ كيف
0: حالك؟
1: كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف
0: حالك؟
1: كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف
0: حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟
2: كيف حالك؟ كيف حالك؟
1: كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف
2: قروش؟ تمام. يتحدث
1: الفرصة اللي لنا في عقبة من دبي بيتكلم على أكاد يكبر عليها قروش كبانك تكري
2: العونات اللي هذيك عندها هي سبحان الله هذا دلو اللي يتحدقوا بانك تقول لازم تبي بيت حلفنا
1: خلاص تمام كمان عشان دي بحثي لها مخزن حد زلينا
2: تمام
1: عزم مقحتي لها نمسكات مخزن تعرفنا قدام وجهنا
2: كويس
1: وهم أصلا
2: مرة واحد سنة لتقدر تقدر ولا تقدر
1: يلا تمام سلس بخاف ما تصعف عليها سلس بخاف عوش قبل حلفات أول ما تكباتن بكالي تكباتن والعفش دي بتكري
2: عمنا كلا بكاهات والعفش بسلام دي بش عبازحة
1: بخافاش عبازحة سمعتني منو من قد قد بعد إلي أجمال بقول لنتكاف تكباتو وتمخزن كري سمعتني حتى قد أكدنا لك حتى المخزن تعرف قد ببقى كالي إلا بقالو مستير مستير أحمد إيمان نهاية قروش ما عنده مشكلة إلا بيليكا النفع حتى مشكلة أرب بس أنت مستير اللي تدقق هلا أرب هذا إن شاء الله لا بشاف قلت قدرق كمان قبي مرحبا قدرق كمان قبي ألم دي بقول التسلط جماعات له تقول إجاه
2: لا لا لا لا لا أنا متقبل ليكا أنا أحمد ريس نوش ليكم آميني ما هل ذي بكر ألم وجماعات ذي بومنا لقيس أنا ليكم آمين مش أقول برنبر بالصيام اللي أنت عمادي خلاص مرحبا قلت جهوتو أزم اللي ما اللي هي هالذي بقى حتى لا عثمان يقول ذي بقول التسلط مخزن بو ما شاء الله مخزن عبب وترفعت خلاص دي بقول
1: هلا التسلط بكر

0: هلو هلو، مرحبا، مع فانا.
1: وين حبيبنا حبيبنا وصديقنا يا اخي؟ وفليك اخبارك؟ ما لا اهلك يوم ما تنسى اخبار باهلك بيت نبدا.

0: اجحتي لها هناك. يا سلام يا سلام يا سلام جروب. ما اللي احنا شويه تخدم عندنا حد عنا شويه مخزن حد عنا ده مخزن كان كرور او العبيته ما شاء الله وحريتان من نعب طرف سبت قبا مخزن حد اللي نخدم عنا. لا لا لا لا لا عفشنا منا تفرح حتى ما لبك ما شاء الله وتبارك الله ولا عفشنا كما امر اللي هكا راويشتو وحاجات اللي فرها لموني بس عفشنا دمن من مشكلات على كان لا مخزننا هيك يا فرمان ما عصب بدقاه بحدينا احنا مسألتنا يا قروش باو انت ما دي مسألتنا يا قروش ابشر بشانهتنا حتى مشكلتي على كان يبا ابشرك خلاص خلاص يبا بس احنا ربو كامنا ملينا مخزننا جزقنا وقلنا لي زي نخري مسالتنا يقولوش منا تفرح حتى لو كان بس كم اغلب يلاك خلاص مرحبا مرحبا مرحبا مع السلامه تمت مساله انا استنبي
1: اطمن انا اسمع ربي يست
0: قرو
1: اي مشكله صادفتها كم تسبب
0: خلاص مرحبا حتى مشكلتي صادف ان شاء الله رب العالمين هلا مشكلتي ينرى واكيد ينرى رب هلا قلنا خلاص يا مرحبا خلاص
2: رب البارك كساوى لمستقبلي كريكيه فك تأودين اللي كساوى فك اقل ديما دايم دي بولاجي اقل حال فوتو سنة اب جديدة ادرس كيني علم كيني اند ابلعكي واستيكو مستقبلي بنيكي مستقبل علم مستقبل اسرة ساوى من يتالي كوت امرنا مسل سميرة ساوى فك بزحدي بيته حمدك ساوى وإن شاء الله أنت لا تحديه أقل أتمموته إن شاء الله

0: تنسيني وانا انت تنسيني لا غير وانا انت تنسيني
1: تبي ابدا مني بالموت ولا بيني لا غير وانا انت تنسيني لا غير وانا انت تنسيني
2: انتات وشوك الناي حلوي حلويتو من اكله ملتح ما يندس هاديتو
3: يا خلي شامات وحلامات تعربوا
2: الله حلمتي لكي اتحلمي اللي يكون انا يا اخ مدينه ساوه لمسلكت امرتني اقل حمد عليكو مدينه حبن وحطر وتعليم ومدينه فتو وشامات
3: الله سلم مدرسه كفاله
2: اخبار مدرسه تلكي ما لا كورس دي بلا بلا نسانا ريكي هذا مرة سبت اسفتيا سن حافظ ليكو ديبا بس رايك لتوكلت نتيجة قلم تصوتو لازم
3: الله سالم قسيت تتمكح متمكيح وضعتو حرا نتيجة كان ديت رأيت تهاجر
2: ما تبلي ليكي اندي تشك واندي تقدم حكو تمكح كاتلو تودق اندي ايكو كم سألنا ينا حكو الشك هليكا افوك اندما لا كاتلو تتمكح وحرا لنا ينا مولو بولو مسلكي سلف كونفيدنس لبها المكحي كوني
3: ازلي ليك تشغلت من نتبيت كله ليكا من لا كونفيدنس ريالو
2: هي انت بدا تشغل بكي اللي كل قدام من قفر ريها هلا
3: من مين
2: قولي تسكيلو
3: الله كرب امان لو دي سكلو كرم من الليكو
2: ابشرك ابشرك دحان انت حكوي سقل كيم دبل كوليج من قبل سكلتو تي ابشر مشكله تلفون
4: اسمعيني بلاس لكي
3: ايوه
4: لجماعه التاكون ولا برنامج نايمالي يبغوا نجلس
3: تمام
4: جسمش ديو

0: السلام عليكم ستل.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدم ولا يا رحبه
0: بعد شامكو بعد بيتك بما أم كلنا دور إن الحلة ودور إن سانكا خلاص كربت التوع لام هنا
1: بس
2: أزايد بين
0: شفقينا شفقينا بالعيال إن ديري كرو دكان يفتح بيلنا دكان دبون أنتو تأفيات كوي مدانا
1: تمام معلو دارون ديل دكان مفتح زيد عارفه جبنا ستو
0: يا ري ناس وسيت من حتى عين ما تأمتم لا ما أنت الناس تكذن تمسال السيتوت والله الله جه جا ما أنت جا واقعيته
2: مستل عليهم تمتحان شامات ترود كارينا هلا تردي يا ديك اتدقيتي تيدينا ما لي ودارين تيتو
1: دحنت الهليات مسلن رياح بس سلفت فاطرة مجبنا الصوت كل دولو يلا
2: ما شاء الله وتبارك الله ان نور قبية حقا كل دولو يلا امتحان شامات تمي تبليني الا انت حريص سناته ونحلم بلا سأل باب شفي وقن حلم الشيء تاي تتكتي ولا تحاي سامت من أمات أبوها بدير وتأزي يا بيلة يا ريت ما اللي نعب بالله سينا برامة تبتن مور كوه أرحب الله بقبل

0: هاجر
1: راكي
0: عفشم صانع عفشم صانع
1: ها
0: حليب عصير كوكا فينو كله
1: فينو سنو ده فهو حليب ده ما يتحالفون كوكا عصير ده هم ركبوا لازمي
0: تمام

0: سلمى سلام سلام لم علينا سمعي يوم لما قلت كده عارف يكو ساديني تميلا
1: ميتو بلسال الكاميرا فتاك حقب
2: ما تقبل ليه قواقلين انت سميت من الابياء حريم زول مسرح تشقبا مسرح تكلينا بلد
1: والله ما مسرح تركب منك
2: ما تركب منك بلي بكل كنت تسال لي مسرح هو يراك بط نفرك انك مسالي عاقل ولا بب بجيبه تعال ركب مسلك
1: هو الجمال فاتي هل هيك من قبل تفتايبه وقل حوت لا تحزيك من قبل هنا مشكلتي بونين اتامرك هذا
2: منت عليك على فتاه اسئلني تقول ام فرم نقج
1: هذا اللي بس قبلهم كسس
2: جننكم اسئلني بس اللي من بول لا كاز لا سير الانغوكي هتيرك بقى بس
1: ها نيت من قبل كهو جمال تو ناسيكم

0: سلامات الحمد لله
1: عين
0: كم يد لخا
1: سبوق
0: من شمك
1: نفتالي
0: نفتالي من
1: فيلم
0: كنيك في المهار نفتالي
1: شعيك في المهار هابزي وروح قنبات تبوق نزلا بنا هابزي مالان شيد مالان إيرتران شيد ناسبورتي كل بحافي شاس نبرت نمت بمولي نعم
0: أبعد ناس أمسك نوت يوم عمول جزء دون تيمز جزء
1: هابزي ناي وعلى ناس النت معتا عماوي لموتنا ኣብዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ ዓማዊልና መፁና ሽዑ ና ንቕርበሎም ንሽዑ ንሕና ከዓ ንሰምዖም ዓመት ዓመት ዝሕልፎ ዓልቲ ናፅነት ምስ ዕሩኽተይ ደገዛውተይ ምስ ስርሐይ እየ ዝሕልፉ ኣብ ድኾነ ወይ ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ስራሕ ወይ ከዓ ጎድና ሓንነት

0: حس بعلنا ጥነት ይገረሉ هو كلها دمق مق الا خنا حلفينا
1: ثانينا
0: نحن حدقنا رح اسبعنا ثانك نلكن فتو امين امين امين سميرين كلها رح اسبع امين امين ثانك يو

سنوالام وسنواسيام حيسام وحيسات مستقبل التلفزيون الإريتريا من اللندات ليكو قل الله سعد دولي لحلاق بارك الرجل لكم كاكم ملمو درس

0: أخبار بقلب در. تأقلم قبلك بحر كياه دي بنية تحتيات حارس لالت حمد وراتات كم سل شكات شرحا. دي بقلم مقب مات ماتات خدمات عافية بجنسو من قب وقياس كم سل فيحا شرحا. تقليم قبلة بحر كياها قل زياد كلمت وسبع مواطن عمليات انتات قبعا. من أخبار كاريج رئيس دونالد ترامب دي بشاينا ناي كلمة لزيارة قليدة يوم المدينة بيجيناتا. فلبين وجابان التلو ورحلة فرمياه اتفاق متبادل آلات عسكرية وتكنولوجيا من ما أنبطلت ما سنة تتمعالكم سلاو على شرح يام ناي دول رئيسة فنزويلا ديلاسي رودريغيز عداحن إدارة أمريكا قلت تتكركم سل إيد سامح واتحاد. من أرس أخبار دي بتفاصيله إتاقليم قبلت بحر قياح دي بنية تحتيات حرس لالتحمد وراتات كم سل سرقلات شرحا. صالح قمازي التفاصيل اللي قدمتم.
1: التعليم قبلة بحر كياح دي بحال في السنوات حرية دي بنية تحتية حارسنا لتحمد وراتات كم سرقالة من فرع بنية تحتية لتركبت حبري أتامرات مسؤول فرع عسي سلمون والد من كايل للرينا دي بها بها حبري زياد عصر 5000 هكتار للعمر جريف دي بقاد موتات كم شكا التكم سلوبة بعام زياد 5.4 مليون متر مكعب لتثبت لتفنات قياس لبوك الزهنات كم شكا شرحا وباساسل دي مديريتنا أفاز زياد كلين نقطة السلس مليون متر مكعب لثبت 4.7 كزانات نايش دي مديرية تفعب زياد مليون متر مكعب لثبت كزانات نايش ودي مديرية قندع زياد 700,000 متر مكعب لثبت 10.5 كزانات نايش دي مديرية كرورة ودوبها هي زياد كلمت 1000 متر مكعب لثبت كزانات كم شكا فما أسي سلمون داتلا زياد 5 مليون متر مكعب لثبت كزان قحتي لايما كفانا إلى بنية تحتية لا أغليمكم تند حبرا لشكا كزانات ماي ديبت منوت عايان ماي سيتو الدان ونواي ورشيد التربت دور عبي قدم كملا أفهما الدان قوبا أسي سلمون دي وراتات بنية تحتية نايلة كزانات دور شعب وانفارق والدفاع وقول كم على أكدا
0: حمدك صالح قمام دي باقلي مقب متمدات خدمات عافية بجنس من قب وقياس كم سل فيحات شرحا أزيمة عاش أسمان دار تقرير بقورا.
2: اتاقلي مقب متمدات مؤسسات عافية اند فيحا لساوا متنفع قل تأكد دي بحل فيا سلاسة وحمس سنة حريت لقب أجهد لا تتحمد بقريت كم ركبت منه مسؤول فرع عافية السيد تصفاي تصفازون حبرام بدرجة أقليم إسبدالية مرجعية حزحز سلس إسبدالية معايا سبع مركز عافية عزرة وحمس عيادة وكلوت مركز فحص إيج آي في إيدس بعامة سلسة وثمان مؤسسة ناي حكومة وثمانية وأربع ناي بحتة مؤسسات عافية كمسل هلايا أبرهام خدمات قل الدور والفي حبا قبط كسة رأس مال دي برأس لا عندك أي آلات دور ومقدرة أدام لأنبتا قدمات ديب سنة كل 1010 وحمس اسبدالية قضايف قدمات ولادة تنب ديب هليت عيادة عد حوشة قدمات ولادة قلت أنبت مداليت واديتكم هليت وادحا قدمات فحص HIV/AIDS إمراد هي ديب عمسي لا ورات ديب مئت متايت وقلت كمسل هليت قياس عدي هي بدرجة أقليم ديب بح نقطة حتى متايت كمسل نقصد حبرام مسؤول فرع حبرة وأتفاز عد السيد هبتي قبر مسقل بجهتو تغيير طبيعة تقلم زالا قبعات فازعوت في القريس سنة تتركب منكم هليت عند شرحة دي بأسرتو تعوادي دي راي وأدمنوت نظافة دوار ركبت الهليت عبوت في القريتو كمتا أبرهام مسؤول وحدة نظافة دوار السيد أبرهام بلايهي معايا دي بقى مرحة نظافة حبر بواجب صبت قدمة السنة 1909 وحتى من كلم اتايت لحلف لي على ما تنفع مسترحات السنة 1908 اتايت كمسال بازحة حبرا.
0: شكرا عاش اسمان. اتاقليم قبلت بحر كياح قل زياد كلمة وسبعة مواطنين عملية اتات

0: مسل قبعة تامرة زياد تفاصيل من محمد ريس محمد قلت ليتو
1: تقليم قبلت بحر قياح إجل زياد كل 107 مواطن عمليات عنتات قبام فرع عافية تقليم قبلت بحر قياح مثل اسبدالية برهان عيني انت تعاونام دي مدينة عصب إجل زياد كل 107 مواطن عمليات قرحات عن وداغلوم مسؤول وطنياي برنامج مراقبة عور السيد ألم زكارياس دي بهبايا حبرين بدرجة وطن دي بقبات سس وريح كل 1910 وحمس عمليات قرحات كمسل ودي اند حبرام دي بعصب لقبات كفال التلالاي نايو كمسل تشرحام اتس بدالة برهان عيني بعد مقدرة عمليات دكتور ايوب بياني بجهتهم دي بأقليم قبلت بحر قياح بشكل فيرارو عمليات قرحات اقل كالا ايت اينات قبي كمسل هلا اند حبرام فدل معاونات دي بأقليم لشقو سب مهنة مسؤولين ادارات لبرنامج عود كمسل على ابراهام ميديكال دايركتور بدالة عصب السيد حسن علي بجهتوم قدم إلا دي بأربع مديريات حمسة وكل أدقاقيت تايان كمسل قبقان دا حبرام إب أساس لا تايان إب قليل للساري حمام عنتات لا على إقلوم دواء ونازور كمسل تهيبو لا عمليات للتحزيوم علات كمسل تهيبو حبرام لس بدالية عند قتول هليت آلات وسب شركات لو دواء معاونت دي بسرقال برنامج دور عبي كمسل على إقلاء السيد حسن أفهمام عمليات لقب أقلوم مواطنين بجهتهم قدم حريات قدمات حكمنا انتات اقل لركبو قبير ايام قويسو وإري كسار قبو كمسل علو اند زكرو التل وقت اللي انبالا دي بدواروم بركبو قدمات عافية وبشكل فيراروم ابلها لا تتهيب قدمات عمليات انتات مرهيو كمسل رقبو افهمو
0: حمدك محمد ريس محمد اتبعت كبر عمل بقل الدنيا يتعمل عافية بقل دي بحن ضمانة عافية بقل أساس ضمانة نبرة بتبل سكرات دي بيوم عصير كل مايو بدرجة وطن وعالم قل حام سيتين تذكرت دي بمناسبة مدير عام قسم خدمات قوانين ومراقبة وزارة حرس السيد تخلاب مسجنا عقب عافية بقل دي بضمانة نبرة ومسكوبة اقتصاد اقد دلالات حزقاركم سلطن دحبرة ابالعين وحمامات اقل تمثال تقدر بقوت عند شرحة من قدامنا اقل ننسل وجب مصداراتكم سلطايان بحوث وقالوت فهم ووراتات حرس ثابت بات وقالت اقل تقدمتكم سلوجبات فاقدام حرس إريتريا أجدة ديب إكل حملة وفواكه صبر للتنكب لاقب أحمام حديث وبالعين دوليت مسي ديب اقتصاد وطن ومرابر الشعب درر إقل لأجرى صبت قدر من قدامه إقل تكرع كل كل بكل لا كسس حليوت وأدقاب آلات عافية بكل ومقايس درجات لإيس النح منه ليلة تصنح من وقاي سبتو حكومة إريتريا كل كل بكسس أواج ألب مت وخمسة وسس فاصل كل ألف وسس انداف قرات شاك بكم سل اللي تفهما وكيلة منظمة نابرا وحرس دي بإريتريا ميس آري إيلا جليني بجهتا حرس تاكيات منابر الشعب اقتصاد وبقت ضمانة نبرة لا بالتريتريا ضمانة عافية بقل أولوية من أولويات استراتيجياتكم سلت شرحت هتان دا أتليت أكدوت دحن بقل بدا فريات زريكم سنوكن دا حبرت أكدوت ضمان بقل أدمنوت نظام فريات سبتو منغفو تجارت ما كمسل قلق ومن حمامات وبالعين مع الدي حدود كمسل دحن ودحت تمناسبة دحن بقل فهم نقاس دحن دي بأكدو الدمانة نبرا اتش اي ومنغفو بقل بزوح لا لترئي حمامات وبالعين دي بعدنا وقارتنا للبلوراك بسب مقدرة قدمة وتهدقاتو مديرية كركبة رزق أشي وحيوانات كدن قلة عقب والبزاح تقبل حليت ورات عقبيت فقريت سنيت كمسل تركبت من حبرة مسؤول وراتات عقب أشي وحيوانات كدن السيد محمد عبد الله قليرينا دي بالحبايا حبرة مسل عفيحوت مدير كريم ومنابرة مجتمع بقيس قياس لا ልትባተክ ለሐላ እጨይ ብዙሕ ምንማቱ ፍሃም ሸዓበ ዲብ አግቦይ ማትናፋ ርዝቅ እጨይ

حزيو تو سبت زيدا كراب چاي ما كمسل ناقصت وحيوانات كدن هي كمسل بركتا فهما كرا سغن غتا ايو اراب وحرويات بزح من لتري حيوانات كدن كمسل تو من عيا هي مراقبت كمسل قب قلو لا شرح السيد محمد عبد الله مثل ما تشقى كزان كركبت عدد حيوانات كدن وسرير كمسل وسكا دي بالحبر رزق اچاي اقل بركت ديب داحيات حنبول كاچاچا 300 هكتار اقل لتكتر ستات كمسل هلا شرحان السيد محمد عبد الله ديب دنقوبا ابا انفار عقيب رزق اچاي وحيوانات كدن لا تقب ورات بينا كافية سبتيكون كل دقة اچايو اقل راقب اچايو لراقب اقلو نفر اند ياماما مسؤولية اقل رفا اتام بهام سامن حرية ديب مدارس فهم درسة ديب وطن ووطنية لا تعب سبتا ابلا توقلة اقل تقدم ديبا مهم غاركم سلتو مما كره حالا بدرجة مديرية عدقايح قبل حلا برامج حرية شرحام اللي مال الحاصر حتى مايو بروضات لأنبتا برامج اسك يوم عصر 7 مايو دي بكلن مدارس من بتايت مقبايت وكالة الدرجة نالة مديرية قلة تلالكم سلطو وكيلة وكالة أخبار منا مديرية حبرت مسؤول مدارس مديرية عدقايح ممهر بيان تصفاي لا سامن درسة بشكل جقرا فن وإفعادات تاريخ وسوالف لا ورسو إبا سبتا أهمية وقلكم سلطة أبرهام حرية قالية ومسؤولية لطرف حياب شهدانا كم سلطة الحبرة مدير مديرة الدقاية السيد حبتا تسفازقي بجهتو ترجمة حرية ديب أجنيت ودرس زيادة ديب سبق قلتيقيس كنا لمسل مداليت تأثيرو قليل سبتيكون اقل التلالكم سلبو والدحام سامن حرية مدارس مديرية الدقايح من روضة سكا لأي الدرجة لا حلو درسا شاركو دي بهلو حيسام وحيسات ما تقبلت حق الله معديتيه بأخبار كارج قلقبلكم تو الدقمان أرحب بكم حيسان وحيسات رئيس دونالد ترامب ديب تشاينا نايكلم على زيارة قليدة يوم معل عصر 3 مايو مدينة بيجيناتا اتلا زيارة رئيس ترامب مصر رئيس شي جي بينغ ديب طورات علاقات دبلوماسية كل كليتان لا دول كم سلها الدقم أمور هلا لمفاهمات فنجا تشاينا وأمريكا لا حلمت على قرار إقل لهون دور سنكم سلت سامن نومال تشرح لا بل اللي ما لا مير حد ديبناي منطقة وعالم كدي وقد ده هي ديب متاكل فنشاقار مقباي مفقار صحاي إقل لهدوغو كم سل قدرو لتحبر رؤساء دونالد ترامب وشي جي بينغ دا عاما ديب قبلت كوريا عند أم حبرو هاد قام كم سل علو للتذكرتوم

كحيسام وحيسات ما تقبلتنا بسبب حجر وكد أخبار دي بلغرات مم أرسو قلت قمقلكم اتقليم قبلت بحر كاه دي بنية تحتيات حرس لالتحمد وراتات كمسل شاكات شرحان دي باقلي مقب متمدات قدمات عافية بجنس وقياس كم سل وصاكا تودها اتاقلي مقبلت بحر كياح قل زياد كلمت وسبع مواطن عمليات انتات كبام رئيس دونالد ترامب ديب تشاينا انا اكلم على زيارة الليدة يوم على مدينة بيجيناتا فلبين وجابان اتلوا رحلة في الرماية اتفاق متبادل آلات عسكرية تكنولوجي من نتمس سنة كم سل لا نبتاه اتامريا نايدو لو رئيسة فنزويلا ديلاسي رودريغيز عدى ديبحان إدارة أمريكا قلت تتكركم سل إيد سامة يوم وضحت كحيسام وحيسات ما تقبلتنا إلا ساعة أخبار دي لا تمم وقت كير وبركات مسلة اللي برامجاتنا

جنا ودي جنا بعنت ما فقر هقلبو زكازلو انت زهيس كايو بلازو ويلغب لعليو تشكعلو ويلغب لعليو تشكعلو

دعري زيت مت مسنكدة رأسه زيت من مسلمتة إيدو زرق الوهاب بغعبت إيري ترانس وليد عبونة ونرية بزبية قلسنا اللي نبدل خليقة وروح مسائيقة قلسنا اللي نبدل خليقة وروح مسائيقة وقعتقاد الكوضب كخويني والدحل المريت بسن اللي عبد الله خليخا بسن عدكا وروح مزعيخا زعري ترانا بالتحري كمر الزري نعقا تفري هزبع انتبه مات ملاقبه حاسس سلمي لو مخبت مالي أمينه أمين مريتون عفاق حسين أمينه أمين مريتون عفاق حسين سنة لي عبد الله خليخة بسمعك

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المسهل بأبرز العناوين. إنجازات بارزة في البنية التحتية الزراعية بإقليم شمال البحر الأحمر. توسع ملحوظ في المؤسسات والخدمات الصحية بالإقليم الأوسط. عمليات جراحية لعتمة العين في عصب. بضغط أمريكي المتمردون ينسحبون من مواقع شرقية

Congo. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد. انطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد فرع البنية التحتية الزراعية في إقليم شمال البحر الأحمر أنه تم خلال سنوات الاستقلال الماضية تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة المهمة في مجال البنية التحتية الزراعية بالإقليم. وأوضح مسؤول الفرع السيد سلمول ولد ميكائيل في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أنه تم إنشاء قنوات لتحويل مجاري السيول في غولاغول تغطي أكثر من 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب تشييد منشآت مائية مختلفة السعة التخزينية تصل إجمالا إلى أكثر من 54 مليون متر مكعب. وبين أن هذه المشاريع شملت إنشاء 47 سدا صغيرا في مديرية نقفة بسعة تفوق 2.3 مليون متر مكعب، وسبع سدود صغيرة في مديرية أفعبت بسعة تتجاوز مليون متر مكعب، إضافة إلى 15 سدا صغيرا في مديرية جندع بسعة تزيد على 700 ألف متر مكعب. كما تم إنشاء خزانات مياه في مديريتي قرورة ودبحة بسعة تفوق 200 ألف متر مكعب. وأشار السيد سلمون إلى أن سد قحتيلة الذي تصل سعته التخزينية إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب يعد كذلك من أبرز مشاريع البنية التحتية الزراعية في الإقليم، مؤكدا أن هذه المنشآت المائية تسهم بشكل كبير في توفير مياه الشرب للإنسان والثروة الحيوانية، إلى جانب الحد من انجراف التربة ودعم الاستقرار الزراعي. وفي ختام تصريحه أكد السيد سلمون أن مساهمة المواطنين وأفراد قوات الدفاع الإريترية في تنفيذ هذه المشاريع كانت كبيرة وفاعلة. أكد مسؤول فرع الصحة بالإقليم الأوسط السيد تسفايت تسفازيون أن الجهود المبذولة خلال سنوات الاستقلال لتوسيع انتشار المؤسسات الصحية وضمان استفادة متوازنة من الخدمات الصحية حققت نتائج مشجعة ومثمرة. وأوضح أن الإقليم يضم حاليا مستشفى حزحز المرجعي على مستوى الإقليم، إلى جانب ثلاث مستشفيات أهلية وسبع مراكز صحية و25 محطة صحية، فضلا عن مركزين لفحص فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات الصحية الحكومية إلى 38 مؤسسة، إضافة إلى 84 مؤسسة صحية خاصة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتطوير وتوسيع الخدمات الصحية شملت تزويد المؤسسات بالمعدات الحديثة وتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة، إضافة إلى إدخال خدمات صحية جديدة. وفي هذا الإطار بدأ المستشفى المجتمعي في غودايف تقديم خدمات الولادة خلال عام 2025، فيما استكملت محطة صحة عد حوشة استعداداتها لافتتاح خدمة الولادة قريبا. وفيما يتعلق بخدمات الفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز، أوضح السيد تسفاي أن نسبة التغطية وسط النساء الحوامل بلغت 100%، بينما انخفض معدل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم إلى 0.1%. من جانبها أوضح مسؤول وحدة الإعلام والتوعية السيد هابته قبر مسقل أن حملات التوعية الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي حققت نتائج جيدة وأسهمت في الحد من العادات الضارة وتحسين مستوى النظافة البيئية. كما أشار مسؤول وحدة الصحة البيئية سيد إبراهام بلاي إلى أن العمل المكثف الذي تم تنفيذه في مجال النظافة المجتمعية أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية بخدمات المراحيض إلى أقل من 2% عام 1991 إلى 89% في عام 2025. أجرى مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر عملية جراحية بالتعاون مع مستشفى نور العين لإزالة عتمة العين لأكثر من 270 مواطنا في مدينة عصب. وأوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى سيد ألم زكرياس إجراء 2925 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء على مستوى البلاد في غضون 6 أشهر، وإن العمليات الجراحية في عصب مواصلة لذلك. وقال الدكتور إيوب بياني وهو جراح في مستشفى نور العين إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء جراحة لإزالة المياه البيضاء في إقليم جنوب البحر الأحمر، وأوضح أن البرنامج حقق نجاحا بفضل تعاون المهنيين والإداريين في البرنامج. وذكر المدير الطبي لمستشفى عصب

سيد حسن علي إجراء مسحة في 52 قرية في المديريات الأربعة للإقليم، وتم توزيع الأدوية والنظارات الطبية على المصابين بأمراض العيون التي يسهل علاجها، ومنح مواعيد لأولئك الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية. وقال إن المعدات التي وفرها المستشفى ودعم الشركاء ساهما بشكل كبير في نجاح البرنامج. وأعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية عن ارتياحهم لتلقيهم خدمات جراحة العيون المجانية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية العادية التي يتلقونها في منطقتهم، متذكرين الرحلة الطويلة والنفقات التي يضطروا إلى تحملها للحصول على خدمات علاج العيون قبل الاستقلال. تم الاحتفال باليوم العالمي لصحة النبات للمرة الخامسة على مستوى البلاد والعالم يوم 12 من مايو تحت شعار ضمان صحة النبات أساس الأمن الغذائي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابة بوزارة الزراعة سيد خلاب مسكانة إن صحة النبات يلعب دورا هاما في الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وذكر بضرورة القيام بالتدابير التي تسلط الضوء على المخاطر المحتملة للآفات والأمراض وتشجيع البحث العلمي والتوعية العامة والأنشطة الزراعية المستدامة. وقال إن الزراعة في إريتريا تعتمد بشكل أساسي على الحبوب والخضروات والفواكه، لذلك فإن حكومة إريتريا تعمل على توافر وتعزيز الأدوات والمعايير القانونية لصحة وحجر المحاصيل، وأصدرت لتحقيق ذلك المرسوم رقم 156 لعام 2006 بشأن حجر المحاصيل. وذكرت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة الفاو في إريتريا سيدة رئيلا جليني إن ضمان صحة النبات يمثل أولوية استراتيجية في إريتريا، حيث تشكل الزراعة العمود الفقري لمعيشة الناس والكفاءة الاقتصادية والأمن الغذائي. وأضافت إن ضمان السلامة البيولوجية للمحاصيل يقضي على هدر الإنتاج الزراعي، كما أن تحقيق صحة النبات يضمن سلاسة العملية الإنتاجية ويخلق تجارة آمنة ويقلل من التعرض للآفات والأمراض العابرة للحدود. وقدم الخبراء أوراقا بحثية حول سلامة المحاصيل وخطر أوجه القصور في السلامة لضمان الأمن الغذائي وسلامة الغابات والمحاصيل والأمراض والآفات الشائعة في البلاد والقارة وغيرها. أفادت مسؤولة التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة الأستاذة تعجست محاري إن عدد رياض الأطفال في الإقليم ازداد أكثر من 100 ضعف خلال 35 عاما من الاستقلال. وذكرت وجود 3 رياض أطفال فقط في مدينة كرن قبل عام 1991، ونتيجة لتضافر الجهود الحكومية والشعبية بعد الاستقلال توجد حاليا 304 من رياض الأطفال منتشرة في جميع أنحاء الإقليم. وأوضحت افتتاح 22 روضة أطفال في مديرية عتق كليزان، و45 في أصمات، و45 في العبراد، و46 في قلب، و22 في هابرو، و38 في حقات، و25 في حلحل، و28 في حمل مالو، و33 في كرن. وأشارت إلى ازدياد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس من 353 قبل الاستقلال إلى حوالي 19,000، كما ازداد عدد المعلمين من 13 إلى 1220 بفضل ارتفاع أعداد رياض الأطفال. وقالت إن رياض الأطفال لها دور في كفاءة الطلاب ويجب خلق الأرضية لحصول كافة الأطفال على هذه الفرصة. وأوضحت بأن البرامج المستقبلية تشمل ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم التمهيدي لجميع الأطفال، وتنظيم دورات تدريبية منتظمة لمعلمي رياض الأطفال، وتوسيع برامج الإشراف التعليمي. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية كركبة تحقيق نتائج مرضية من جهود حماية الغطاء النباتي والحياة البرية. وأوضح مسؤول حراسة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد محمد عبد الله بالرغم من ارتفاع عدد الأشجار المقطوعة بسبب توسع الأنشطة الزراعية ونمط حياة المجتمع، إلا أن معدل قطع الأشجار قد انخفض بسبب زيادة وعي المجتمع بأهمية التشجير وترشيد استهلاك الحطب. وقال إن النعام والغزلان بأنواعها المختلفة والحلوف هناك من بين أكثر أنواع الحيوانات البرية شيوعا، مضيفا إن عدد الحيوانات البرية والطيور قد ازداد مع بناء

كركبات، مشيرا إلى وجود خطة لتخصيص محمية في مساحة 500 هكتار في إدارة ضاحية هنبول قجج لإثراء موارد الأشجار. ودعا السيد محمد عبد الله كل قرية على تحمل مسؤولية حماية بيئتها من خلال تعيين مسؤول

نظم مكتب التعليم في إقليم عنسبة دورة تدريبية في نظام المعلومات ل 115 مدير مدرسة ومسؤول تعليمي من المديريات لتمكين المدارس من تطوير قدراتها في جمع ومعالجة معلومات الموارد البشرية والممتلكات والحسابات المالية. هدف التدريب المنظم في كرم في الفترة من 8 إلى 12 من مايو إلى تطوير إدارة نظم المعلومات التعليمية بما في ذلك مفاهيم نظم المعلومات العامة ونشر التعليم وإتاحته وضمان الجودة وعمليات جمع البيانات ومعالجتها. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاي عبد ميكائيل إن التدريب كان مهما للغاية لأن المدارس تجهز بالتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع المجتمع لتعزيز قدرات الطلاب وكفاءتهم. وقدم منسق التدريب الدكتور دانييل جامبو شرحا مفصلا عن تقنيات توثيق ومعالجة وحفظ الأنشطة اليومية للمدارس، وأضاف أن التدريب نظم لضمان التبادل السريع للمعلومات لاقتراب قاعدة البيانات التي يتم إدخالها في مستوى من قبل وزارة التعليم من الاكتمال. ودعا مدير قسم البحوث والإحصاء في وزارة التعليم السيد هيلة أسفها جميع المدارس لاتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الحسابات المالية والميزانيات وكذلك الممتلكات الثابتة والمستهلكة والتعامل مع الوثائق وجمع المعلومات عن الطلاب والمعلمين. أفاد القائمون على فعاليات أسبوع الاستقلال المدرسي الجارية على مستوى مديرية عالدقيح بالإقليم الجنوبي أهمية تكثيف العمل بهذه البرامج لما لها من دور كبير في تعزيز وعي الطلاب وترسيخ الروح الوطنية. وفاد مراسل وكالة الأنباء إن الفعاليات التي انطلقت في 11 من مايو برياض الأطفال ستتواصل حتى 17 من مايو الجاري في جميع مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأوضح مسؤول المدارس في مديرية عالدقيح الأستاذ بيان تسفاي أن هذه الفعاليات تتيح للطلاب فرصة التعرف على تاريخ الوطن وقيمه الوطنية من خلال المسابقات والأنشطة والعروض الفنية المختلفة، مؤكدا أن أهميتها كبيرة في غرس المفاهيم الوطنية لدى الأجيال الناشئة. من جانبها أشار مدير مديرية عالدقيح السيد هبتاي تسفازكي لأن الاستقلال هبة عظيمة تحققت بتضحيات جسيمة قدمها الشهداء، مؤكدا ضرورة تعزيز البرامج التي تساهم في ترسيخ معاني الاستقلال في نفوس الأطفال والطلاب نظرا لما تحمله من أثر توعوي وتربوي مهم. ويقام أسبوع الاستقلال في عدد من المؤسسات التعليمية من بينها مدارس موسوبنا و فقر سلاما ومعم حازة ومدرسة عالدقيح الابتدائية وثانوية عالدقيح إضافة إلى المدرستين المتوسطتين في قحيتو وعنبعور. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. انسحب مقاتلو حركة 23 مارس المتمردة من مواقع وبلدات عدة شرقي جمهورية الكونغو وتراجعوا نحو مواقع محازية للحدود مع رواندا، وذلك بعد أيام من دعوة أمريكية إلى ضبط النفس واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها واشنطن العام الماضي. وتم تأكيد الانسحاب من طرف الجيش الكونغولي ومسؤول في الحركة المتمردة، وقالت هذه المصادر إنه شمل بلدات عدة في مقاطعة جنوب كيفو الواقعة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا المتهمة بدعم المتمردين. ويعد هذا الانسحاب هو أول تغيير ملموس في خريطة النفوذ على الميدان منذ أشهر. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الكونغولي أن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط عسكرية من الجيش وضغوط دبلوماسية من واشنطن. وكانت الحركة المسلحة قد شنت هجوما على مدينة أوفيرا المهمة استراتيجيا في شرق الكونغو في ديسمبر الماضي ضاربة عرض الحائط باتفاق سلام وقع قبل ذلك بوقت قصير بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة أمريكية. أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد في إطار جهود تحديث قواتها النووية، وهي تجربة أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد أيام من تصريحه بأن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها. وقال بوتين إن

صاروخ سارمات النووي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم تطويره ليحل محل صاروخ فويفودا السوفيتي القديم. وأضاف الرئيس الروسي هذا هو أقوى صاروخ في العالم، موضحا أن القوة الإجمالية للرؤوس الحربية القابلة للتوجيه بشكل منفصل تفوق بأكثر من 4 أضعاف أي نظير غربي. وتلقى الرئيس بوتين تقريرا من قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرجيه كاراكييف، تضمن عرضا لنتائج اختبار منظومة الصواريخ سارمات، حيث أكد الأخير نجاح التجربة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الوفدين الصيني والأمريكي اجتمعا لإجراء محادثات تجارية في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية. وصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم. ومن المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من القضايا تمهيدا للاجتماع المقرر انعقاده يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين. وقال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقة أمريكية.

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون في بكين حول العلاقات الثنائية، وأكد شي أن توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الدائم بين الصين وطاجيكستان سيجسد الثقة السياسية المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، وسيوفر ضمانا راسخا للصداقة الدائمة بينهما. وشدد شي على ضرورة أن يتخذ الجانبان من بناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك وعالي الجودة محورا رئيسيا، وأن ينسقا استراتيجيات التنمية الخاصة بكل منهما، وأن يسهما في تحقيق أهداف التنمية لكل منهما. وأضاف شي أن على البلدين تعزيز الزخم الإيجابي للتعاون الاقتصادي والتجاري واستغلال إمكانات التعاون والعمل في الوقت نفسه على زيادة حجم ونوعية التجارة والاستثمار.

في الختام سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إنجازات بارزة في البنية التحتية الزراعية في إقليم شمال البحر الأحمر. توسع ملحوظ في المؤسسات والخدمات الصحية بالإقليم الأوسط. عمليات جراحية ناجحة لعتمة العين في عصب. بضغط أمريكي المتمردون ينسحبون من مواقع شرقي الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد. انطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كده اجمل كايحتو نجوس نجست هايلة سلاسة مرب سجيوم ناب اسمرا مبزح زفت املو ورحن عمت مهرتن دغس
1: اب ورحة عساس اب مسكرم شحن
0: عمت مهرت فتنا دحن
1: شحن شاعت ميتن
0: قزي اخي لالا بينا نقص نقص هايلة سلاسة مرب سجيروم ناباس مرام بتحس فتصوم لو ورحن عمتا مهرتن بتكمتي شحن شاعت ميتن حمسان كلتاني ونيرو مالت سلزاير خبكان سابا اللخ دو
2: اللخو
0: هراي نابسال سيتي حطو خيخن كيد بالي ابايتو حبرات هاقرات مغلي ايرترا زحتتا ابتقوان وانا تحفي الرابطة الاسلامية معراو قولا زنبورو من يوم

جزي مرت إرترا بخمي أمونغو إرتراوينن إيطالياوينن تخفافيلو يعني راتحتو بزا أواجز زوهاب كونسنشن مبرقاون معرابون قولاقول ني إيطالياوين حارستو تزحزق كوينو بوغن معراب كاب صفح بحري لعلي شمون تميتن حمسان متر بوغن مبرقا كاب صفح بحري لعلي سلس تميتن حمسان متر براخة ني إرتراوين حارستو تكمز قدف زقبريو سلازي ملو مل سرخيب كالخا كبرات تعتلتنا نلومي حيزنيو زمنا برنامدب إزغت كاتاتلو دتنا حكومي زمسل أبزمت بخالي تحستو كسار نراخب بروه كنا

إن شاء الله الأفضل طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتريا نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة في نشر خدمات التعليم. إريتريا تشارك في المؤتمر الإفريقي إلى الأمام بالعاصمة الكينية نيروبي. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. قتلى في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. ألقى وفد إريتريا برئاسة السيد بنيام برهل القائم بأعمال السفارة الإريترية في أثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية كلمة أمام المؤتمر 87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانغول الغامبية من 11 وحتى 20 من مايو. وأوضح وفد إريتريا في الكلمة التي ألقاها في 13 من مايو أن احتفال إريتريا بالذكرى السنوية 35 لاستغلالها في غضون أيام قليلة تحت شعار صمودنا ضماننا هو مناسبة لتجديد مواطنيها العهد ببناء إريتريا المزدهرة التي يعيمها السلام. وقال أن إريتريا حققت تقدما ملموسا في العديد من القطاعات بالصمود في وجه الاضطرابات الإقليمية والدولية والضغوط الخارجية بفضل استعدادها لضمان حقوق الإنسان. وشرح التقدم المحرز لضمان مياه الشرب النظيفة والغذاء والبيئة الآمنة والتعليم والصحة والطاقة والنظام القانوني وتقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين وغيرها. وقال أن تقدم إريتريا يستند إلى مبادئ الاعتماد على الذات والمشاركة الشعبية وأساس العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن الجهد مستمر لمواصلة تقدمها التنموي الذي يركز على المواطن وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال التغلب على التحديات في المستقبل. كما قدم الوفد الإريتري توضيحا حول تجربة إريتريا في النقاش الذي جرى يوم 12 من مايو بعنوان ضمان إمدادات المياه ونظام النظافة الآمن. وتضمن التوضيح المصحوب بعرض الفيديو مبادرات إريتريا وقدراتها ومشاركة سكانها في تأمين إمدادات المياه ببناء السدود وحفر الآبار والتشجير وإرساء نظام توفير المياه وغيرها. أعلنت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تكافؤ الفرص التعليمية ومشاركة المرأة وتنافسيتها والقضاء على الأمية. وأوضحت لوسائل الإعلام المحلية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستغلال أن وزارة التعليم تهدف إلى توفير تعليم عادل وعالي الجودة لجميع فئات المجتمع لكون التعليم هو حجر الزاوية في التنمية. موضحة أنه على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يستهان به. وذكرت وجود 359 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء البلاد في العام الدراسي 1991-1992، ونما هذا الرقم بنسبة 544% ليصل إلى 1952 في العام الدراسي 2024-2025، مما أدى إلى زيادة عدد الطلاب من 6461 إلى أكثر من 100,000 طالب. وأشارت إلى ارتفاع عدد المدارس الابتدائية من 381 إلى 1097، والمدارس المتوسطة من 65 إلى 469، والمدارس الثانوية من 25 إلى 132. وحول عدد الطلاب والمعلمين، أوضحت الزيادة عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية من

2025، وزاد عدد المعلمين من 5456 إلى 294 ألف. وقالت أن هنالك حاجة ماسة إلى بذل جهود جادة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مضيفة أن عدد المدارس التقنية قد ازداد من 2 إلى 6، بينما انخفض عدد نقاط محو الأمية من 906 إلى 412، مما يعكس التقدم المحرز. وأوضحت الوزيرة حليمة أن من بين الخطط المستقبلية تعزيز الكفاءة الشاملة للمعلمين وإدخال أساليب تدريس تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب، والتأكيد على تعزيز مهارات الطلاب وكفاءتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير مهنة التدريس. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية كينيا سفير بيني رؤسوم في مؤتمر إفريقيا للأمام المنعقد يومي 11 و12 من مايو في العاصمة الكينية نيروبي. هدف المؤتمر الذي نظمه الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضره قادة ووزراء خارجية أكثر من 30 دولة إفريقية إلى إرساء فصل جديد في الشراكة الاقتصادية العادلة والمستدامة بين الدول الإفريقية وفرنسا. ركز المؤتمر على المصلحة المتبادلة وإدخال التقنيات الجديدة وتوسيع الاستثمار ونقل القدرات، واتخذ قرارات مهمة بشأن تحسين الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ وغيرها من القضايا الراهنة. من جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا بالذكرى 35 للاستغلال في بروكسل يوم 9 مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. وأكد سكرتير الجالية الإريترية في بروكسل وضواحيها سيد جرماي جبريهويته على زيادة مساهمتهم وتعزيز وحدتهم لتدعيم الاستغلال بالتنمية. من جانبه، قدم السكرتير الأول في السفارة الإريترية السيد ميكائيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه، وقال أن مشاركة كل الإريتريين بالغ الأهمية لإنجاح المرحلة التنموية الحالية. من ناحية ثانية، التقى سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير قيل المقيم لدى السويد السيد فيسهاسيون بيتروس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد. التقى يوم 11 مايو سكرتير وزارة الخارجية السويدية السيد دوغ هيرتيليوس ومسؤولين آخرين وسفير السويد في إريتريا. تناول اللقاء العلاقات الثنائية ودور إريتريا في الشؤون الإقليمية، وتم التوصل إلى تفاهم على العمل المشترك لتعزيز البرامج الدبلوماسية والاقتصادية التي بدأها البلدان. في غضون ذلك، عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في روتردام وضواحيها بهولندا اجتماعا ناجحا في 9 مايو لتقييم أنشطتهم على مدى السنوات الثلاثة الماضية، وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة. تم الاحتفال في 12 مايو باليوم العالمي لصحة النبات للمرة 5 على مستوى البلاد والعالم تحت شعار ضمان صحة النبات أساس الأمن الغذائي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابة بوزارة الزراعة السيد تخلاب بسجلنا أن صحة النبات يلعب دورا هاما في الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وذكر بضرورة القيام بالتدابير التي تسلط الضوء على المخاطر المحتملة للآفات والأمراض وتشجيع البحث العلمي والتوعية العامة والأنشطة الزراعية المستدامة. وقال أن الزراعة في إريتريا تعتمد بشكل أساسي على الحبوب والخضروات والفواكه، لذلك في أن حكومة إريتريا تعمل على توافر وتعزيز الأدوات والمعايير القانونية لصحة وحجر المحاصيل، وأصدرت لتحقيق ذلك المرسوم رقم 156 لعام 2006 لحجر المحاصيل. وذكرت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة الفاو في إريتريا السيدة أوريلا جليني أن ضمان صحة النبات يمثل أولوية استراتيجية في إريتريا، حيث تشكل الزراعة العمود الفقري لمعيشة الناس والكفاءة الاقتصادية والأمن الغذائي. وأضافت أن ضمان السلامة البيولوجية للمحاصيل يقضي على هدر الإنتاج الزراعي، كما أن تحقيق صحة النبات يضمن سلاسة العملية الإنتاجية ويخلق تجارة آمنة ويقلل من التعرض للآفات والأمراض العابرة للحدود. قدم الخبراء أوراقا بحثية حول سلامة المحاصيل وخطر أوجه القصور في السلامة لضمان الأمن الغذائي وسلامة القابات والمحاصيل والأمراض والآفات الشائعة في البلاد والقارة وغيرها. أفادت مسؤولة التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة الأستاذة عقست محاري أن عدد رياض الأطفال في الإقليم ازداد بأكثر من 100 ضعف خلال 35 عاما من الاستغلال. وذكرت وجود 3 رياض أطفال فقط في مدينة كرن قبل عام 1991، ونتيجة لتضافر الجهود الحكومية والشعبية بعد الاستغلال توجد حاليا 304 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء الإقليم. وأوضعت افتتاح 22 روضة من رياض الأطفال في مديرية عتة كليزان، و45 في أصمات، و45 في عيلة برعد، و46 في قلب، و22 في حبر.

و38 في حجات و25 في حلحل و28 في حمل مالو و33 في كرن. وأشارت إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس من 353 قبل الاستغلال إلى حوالي 19,000، كما ازداد عدد المعلمين من 13 إلى 1220. وقالت أن رياض الأطفال لها دور في كفاءة الطلاب، ويجب خلق الأرضية للحصول على هذه الفرصة. وأوضحت بأن البرامج المستقبلية تشمل ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم التمهيدي لجميع الأطفال، وتنظيم دورات تدريبية منتظمة لمعلمي رياض الأطفال، وتوسيع برامج الإشراف التعليمي. نظم مكتب التعليم في إقليم عنسبة دورة تدريبية على نظام المعلومات ل 115 مدير مدرسة ومسؤول تعليمي من المديريات، لتمكين المدارس من تطوير قدراتها في جمع ومعالجة معلومات الموارد البشرية والممتلكات والحسابات المالية. هدف التدريب المنظم في مدينة كرن في الفترة من 8 وحتى 12 من مايو إلى تطوير إدارة نظم المعلومات التعليمية، بما في ذلك مفاهيم نظم المعلومات العامة ونشر التعليم وإتاحته وضمان الجودة وعمليات جمع البيانات ومعالجتها. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاء عند ميكائيل أن التدريب كان مهما للقاية، لأن المدارس تجهز بالتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع المجتمع لتعزيز قدرات الطلاب وكفاءتهم. وقدم منسق التدريب الدكتور دانيال جامبو شرحا مفصلا عن تقنيات توثيق ومعالجة وحفظ الأنشطة اليومية للمدارس، وأضاف أن التدريب نظم لضمان التبادل السريع للمعلومات لإدارة قاعدة البيانات التي يتم إدخالها من قبل وزارة التعليم. ودعا مدير قسم البحوث والإحصاء في وزارة التعليم السيد هايلو أسفها كل المدارس إلى اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الحسابات المالية والميزانيات وكذلك الممتلكات الثابتة والمستهلكة، والتعامل مع الوثائق وجمع المعلومات عن الطلاب والمعلمين. تبرع أعضاء جمعية مدارس تعليم قيادة السيارات في الإقليم الأوسط ب 45 كيس دم يوم 12 من مايو. أوضح منسق البرنامج بأن التبرع بالدم جاء لإدراكهم بأن التبرع بالدم عمل خيري لا يحتاج إلى دعوة، فبادروا بتنظيم هذه الفعالية التي لاقت استحسانا واسعا من الأعضاء. وقال الممرض ابراهام تخل برهان عضو بنك الدم الوطني ان المتبرعين افرادا وجماعات يقدمون اسهاما كبيرا في سلامه المواطنين. واوضح المتبرعون ان تبرعهم ساعدهم ايضا على معرفه حالتهم الصحيه وانهم على استعداد لمواصله التبرع لتعويض الدم المفقود اثناء الحوادث والولاده وانقاذ الارواح. أعلنت مفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي أنه سيتم تنظيم سباق جماعي بمدينة دقمحري يوم الأحد الموافق 17 من مايو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. وأوضحت جهات المنظمة أن هذا السباق يقام للمرة الخامسة على مستوى المديرية وللمرة الثانية على مستوى الإقليم بالتزامن مع إحياء ذكرى المعركة الختامية في دقمحري، والتي تعد من المحطات التاريخية المهمة في مسيرة التحرر الوطني. وأضافت أن الفعالية تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وخلق منصة للرياضيين الجدد، إلى جانب ترسيخ تاريخ النضال الوطني في إذهان الطلبة والشباب. من جانبه أكد مسؤول مفوضية الثقافة والرياضة في مديرية دقمحرية سيد كيداني في السهاية أن المعركة الختامية التي جرت بين 19 والثاني والعشرين من مايو 1991 كانت محطة مفصلية فتحت أبواب الاستغلال، مشيرا إلى أن السباق يحمل دلالات وطنية كبيرة تخليدا لتلك المناسبة التاريخية. كما أوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى بالمديرية سيد سامسون تخلى هيمانوتا أن السباق سيشمل ثلاث فئات، هي 3 كيلومترات وخمسة كيلومترات وخمسة عشر كيلومترا، معربا عن تطلعهم إلى تطوير هذه الفعالية مستقبلا لتنظم على المستوى الوطني. مشاهدة الأفضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال الرئيس الصيني شي جين بين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير. ومهد التصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ومع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في عام 2017.
وذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 12 شخصاً قتلوا جراء سلسلة من القارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراضي أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية أن إسرائيل شنت 3 قارات بطائرات مسيرة بعيداً عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومتراً إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية أن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بالأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش أن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصا وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات أن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية القاني سامويل أوكوريزيتو أبلوكوا أن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب أفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعايا سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لقانا، ويعارض عدد من سكان جنوب أفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال العنف وتعهدت في أبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فاعلة في نشر خدمات التعليم. إريتريا تشارك في مؤتمر أفريقيا للأمام في العاصمة الكينية نيروبي. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. قتلى في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندي. شكرا لفضل بهذا، نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في ألف خير.

تاريخ مرجعت طبعا تاريخ مرجعت أذحنا دي بحل ف وقت لشك تاريخنا بس ومننا فعل دي ولا شاركوا المدرسة بندت كباتنا هي كل دول تاريخ من جيل دي بجيل تعدى من قبيتو كل تاريخ كل سما لقى سبدل اللي قلنا قرانا لهلو أجيال ما هي حنات لهم أو رسوم قدر كتب كل سما بقدر بصور بتطبع قدر مثل كله للاكين مننا بقفوهم لدى مهمان تنسو أجيال ما قد أجيال ما هي لدى مهمان تنسو دام سبتت حزونا كديب اللي دفعت كدول

0: تلا تاريخنا أبوية تاريخنا أمي تاريخنا حوية تاريخنا حواتي أقول لك الأمات تلا كتلا أيوة أندر إيكو شنو نبو أندر إيكو تحب نبو أندر إيكو أدرس منو أدرس منو كمان والله أول أكيد نير إيكو سنتي تريني
1: صح.
0: أما لكن كلها أكيد عند حالفنا أدقلهم بس مقبلهم تاريخة قلت قبل لازمتو تاريخ حكوا يلعق أبقى بقى ذاته دي الدنيا اللي هو قلبها كمان أقرر مقل أتمي تاريخ حكوا على بقى نوسو قدام بالتاريخ ينبرني هذا تاريخ هم مشيتو تومين تاريخ هم قل لعق أبقى أتفاني
2: حرية أرثية إبدن واروحات إن الدفعة التلمت أهدا حرية أمبل إن دهلينا أو يعني حرية أبل إن دهلي وكأنا كمسال أرثية اتحبن أبا اتحبن أبا سبب هي حرية إريتريا كما قل دول الإنسان معو إفيرمت بدم لباسيت وإبعد علاقات لمزات إيكون حرية إريتريا إمرير قدلة فراسة حطر استشهاد لمزات حرية إريتريا إن دبركنا وحسب إن دبينا يمتعنا هاي مثل عبايد مؤامرات وعبايد دول إن تحاربنا مثل سياسة إن حاربنا الأمزاناها سبتها أنا تحبن من كل اللي تفكر هي أي بيت إرتريا قل ولادهم من رحمهم لأفقرهم بحلتو موت إسات استشهاد إن دل رؤو قيسة حاربه قيسة موته قيسة استشهده إن بيلهم وولادهم برعه إفنتيت هي بعد دول لقيت رأيت ولقيت ترأيه لقيت رأيت ولقيت ترأيت عباي مستنكرت أمثال اللي حنا أزي بزير لامت أنا هو بعول كالي إن دفع أنا لامت أناها أزيمة إقل عمارة زمانة وإقل بناها إتمشان قلنا كمثال هلا قل نترسع يوجبنا وهين قل نترسع ألبنا لعبة دور هي أزيل تصبرنا كمثال هلا هين إقل نآمر وجبنا

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي معالي نشرة الأخبار من الفضائية الإفترية والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة في نشر خدمات التعليم. إريتريا تشارك في مؤتمر إفريقيا إلى الأمام في نيروبي بكينيا. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش في الهند. السلام عليكم ورحمة الله. ألقى وفد إريتريا برئاسة السيد بريان برهي القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية، ألقى كلمة أمام المؤتمر 87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانغولا الغامبية من 11 وحتى 20 من مايو. وأوضح وفد إريتريا في الكلمة التي ألقاها في 13 من مايو أن احتفال إريتريا بالذكرى السنوية 35 لاستقلالها في غضون أيام قليلة تحت شعار صمودنا ضماننا هو مناسبة لتجديد مواطنيها العهد ببناء إريتريا المزدهرة التي يعمها السلام. وقال إن إريتريا حققت تقدما ملموسا في العديد من القطاعات بالصمود في وجه الاضطرابات الإقليمية والدولية والضغوط الخارجية بفضل استعدادها لضمان حقوق الإنسان وشرح التقدم المحرز لضمان مياه الشرب النظيفة والغذاء والبيئة الآمنة والتعليم والصحة والطاقة والنظام القانوني وتقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين وغيرها. وقال إن تقدم إريتريا يستند إلى مبادئ الاعتماد على الذات والمشاركة الشعبية وأساس العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن الجهد مستمر لمواصلة تقدمها التنموي الذي يركز على المواطن وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال التغلب على التحديات في المستقبل. كما قدم الوفد الإريتري توضيحا حول تجربة إريتريا في النقاش الذي جرى يوم 12 من مايو بعنوان ضمان إمدادات المياه ونظام النظافة الآمن، وتضمن التوضيح المصحوب بعرض الفيديو مبادرات إريتريا وقدراتها ومشاركة جميع سكانها لتأمين إمدادات المياه ببناء السدود وحفر الآبار والتشجير وإرساء نظام مياه وغيرها. أعلنت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد

تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تكافؤ الفرص التعليمية ومشاركة المرأة وتنافسيتها والقضاء على الأمية. وأوضحت لوسائل الإعلام المحلية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستقلال إن وزارة التعليم تهدف إلى توفير تعليم عادل وعالي الجودة لجميع فئات المجتمع، لكون التعليم هو حجر الزاوية في التنمية، موضحة إنه على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يستهان به. وذكرت بأنه كانت توجد 359 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء البلاد في العام الدراسي 1991-1992، ونما هذا الرقم بنحو 544% ليصل إلى 1952 في العام الدراسي 2024-2025، مما أدى إلى زيادة عدد الطلاب من 6461 إلى أكثر من 100,000 طالب. وأشارت إلى ارتفاع عدد المدارس الابتدائية من 381 إلى 1097، والمدارس المتوسطة من 65 إلى 469، والمدارس الثانوية من 25 إلى 132. وحول عدد الطلاب والمعلمين، أوضحت ازدياد عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية من أكثر من 267,000 في العام الدراسي 91-1992 إلى أكثر من 880,000 في العام الدراسي 2024-2025. وازداد عدد المعلمين من 5,456 إلى 294,000 معلم. وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود جادة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مضيفة أن عدد المدارس التقنية قد ازداد من 2 إلى 6، بينما انخفض عدد نقاط محو الأمية من 906 إلى 412، مما يعكس التقدم المحرز. وأوضحت الوزيرة حليمة إن من بين الخطط المستقبلية تعزيز الكفاءة الشاملة للمعلمين وإدخال أساليب تدريس تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب، والتأكيد على تعزيز مهارات الطلاب وكفاءتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير مهنة التدريس. شارك وفد إريتري برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية كينيا السفير بيان رؤسوم، شارك في المؤتمر إفريقيا إلى الأمام المنعقد من 11 إلى 12 من مايو في نيروبي بكينيا. وهدف المؤتمر الذي نظمه الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحضره قادة وزراء خارجية أكثر من 30 دولة إفريقية، هدف إلى إرساء فصل جديد في الشراكة الاقتصادية العادلة والمستدامة بين الدول الإفريقية وفرنسا. وركز المؤتمر على المصلحة المتبادلة وإدخال التقنيات الجديدة وتوسيع الاستثمار ونقل القدرات، واتخذ قرارات مهمة بشأن تحسين الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ وغيرها من القضايا الراهنة. من جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا بالذكرى 35 للاستقلال في بروكسل في 9 مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. وأكد سكرتير الجالية الإريترية في بروكسل وضواحيها السيد جرمايغ برهوت على زيادة مساهمتهم وتعزيز وحدتهم لتدعيم الاستقلال بالتنمية. من جانبه، قدم السكرتير الأول في السفارة الإريترية سيد ميكائيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه، وقال إن مشاركة جميع الإريتريين بالغ الأهمية لإنجاح مرحلة التنمية الحالية. من ناحية ثانية، التقى سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فساز يوم بيتروس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية سيد محمد علي محمد سعيد. التقى يوم 11 مايو سكرتير وزارة الخارجية السويدية السيد دوغ هيرتيليوس ومسؤولين آخرين وسفير السويد في إريتريا. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية ودور إريتريا في الشؤون الإقليمية، وتم التوصل إلى تفاهم على العمل المشترك لتعزيز البرامج الدبلوماسية والاقتصادية التي بدأها البلدان. في غضون ذلك، عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في روتردام وضواحيها في هولندا اجتماعا ناجحا في 9 مايو لتقييم أنشطتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة. أعلنت مفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي أنه سيتم تنظيم سباق جماعي بمدينة دكمحري يوم الأحد الموافق 17 مايو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. وأوضحت الجهات المنظمة أن هذا السباق يقام للمرة 5 على مستوى المديرية وللمرة 2 على مستوى الإقليم بالتزامن مع إحياء ذكرى المعركة الختامية في دكمحري، والتي تعد من المحطات التاريخية المهمة في مسيرة التحرير الوطني. وأضافت أن الفعالية تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية الشابة.

خلق منصة للرياضيين الجدد إلى جانب ترسيخ تاريخ النضال الوطني في أذهان الطلاب والشباب. من جانبه كدا مسؤول مفوضية الثقافة والرياضة في مديرية دكام حرس سيد كدان فسهية إن المعركة الختامية التي جرت بين 19 و22 من مايو 1991 كانت محطة مفصلية فتحت أبواب الاستقلال، مشيرا إلى أن السباق يحمل دلالات وطنية كبيرة تخليدا لتلك المناسبة التاريخية. كما أوضح رئيس اتحاد

إلى تطوير هذه الفعالية مستقبلا لتنظم على المستوى الوطني. تم تقديم محاضرات توعية في مديريتي ابن حيلي والدخالة لطلاب الصف 11 الذين يستعدون للتوجه إلى مدرسة أرسي كالو في ساوة لاستكمال تعليمهم الثانوي وأداء واجبهم الوطني ضمن الدورة 39. وأقيمت المحاضرات في مديرية ابن حيلي يوم 7 و8 من مايو، حيث نظمت في كودبعور وابن حيلي وفي قاعة عد بقيعو بعدخالة في 7 من مايو، وذلك بإشراف معلمي مدرسة وارساي كالو. وتناولت المحاضرات أهداف المدرسة وأنشطتها ولوائحها التنظيمية، إضافة إلى توضيح طبيعة الحياة الدراسية فيها. وأوضح المحاضرون أن مدرسة وارساي كالو لا تقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل تشكل كذلك بيئة وطنية يلتقي فيها الطلاب القادمون من مختلف أنحاء البلاد، كما تتيح لهم فرصة تنمية قدراتهم الرياضية والفنية والثقافية. كما دعوا الطلاب إلى تجنب حمل الاحتياجات غير الضرورية التي قد تثقل خاهل أولياء الأمور بمصاريف إضافية، مؤكدين أن المدرسة توفر المستلزمات الأساسية اللازمة للطلاب. نظمت في مديرية عيلة براد دورة تدريبية استهدفت رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد بمشاركة 66 من موظفي إدارة المديرية ومديرو إدارات الضواحي وأعيان القرى وعدد من الجهات ذات الصلة. وأقيمت الدورة التي نظمتها إدارة إقليم عنسبة في بلدة إدن على مدى 3 أيام، وركزت على إدارة الموارد البشرية وآليات حفظ الممتلكات، إضافة إلى متابعة الحسابات المالية. وأوضح مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية بإدارة إقليم عنسبة السيد عبد الكريم حسن أن دورات مماثلة نظمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 في مديريتي حقات وحلحل، كما أقيمت خلال شهري إبريل ومايو من العام الجاري في مديريتي عد كليزان وعيلة برعد، مشيرا إلى أن البرنامج سيتواصل ليشمل بقية المديريات. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الدورات بلغ حتى الآن 229 موظفا، مؤكدا أن التدريب أسهم بصورة كبيرة في تحسين الأداء الوظيفي. من جانبه أوضح مسؤول الإدارة والمالية بمديرية عيلة براد السيد جرمازيان كستين أن الدورة ستساعد في معالجة أوجه القصور القائمة بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيم. بدورها أكدت مديرة مديرية عيلة براد السيدة عائشة علي نور أن برامج التدريب الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية تعد عاملا أساسيا في تعزيز فعالية العمل، معربة عن أملها في أن يطبق المشاركون المعارف التي اكتسبوها عمليا في مواقع عملهم. تبرع أعضاء جمعية مدارس تعليم القيادة في الإقليم الأوسط ب 45 كيس من الدم يوم 12 من مايو. وأوضح منسقو البرنامج بأن التبرع بالدم جاء لإدراكهم بأن التبرع بالدم عمل خيري لا يحتاج إلى دعوة، فبادروا بتنظيم هذه الفعالية التي لاقت استحسانا واسعا من الأعضاء. وقال الممرض إبراهام تخله برهان عضو بنك الدم الوطني أن المتبرعين أفراد وجماعات يقدمون إسهاما كبيرا في سلامة المواطنين. وأوضح المتبرعون أن تبرعهم ساعدهم أيضا على معرفة حالتهم الصحية، وإنهم على استعداد لمواصلة التبرع لتعويض الدم المفقود أثناء الحوادث والولادة وإنقاذ الأرواح. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطر. ومهدت تصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ومع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي للمنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في 2017. وذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي، ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية
إن 12 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على

سيارات في لبنان في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل، عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراض أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل شنت 3 قارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية إن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش إن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصا وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية الغاني سامويل أوكوديزيتو أوبلاكوا إن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب إفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعايا سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لغانا، ويعارض عدد من سكان جنوب إفريقيا الهجرة غير الشرعية من دول أخرى بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وتشير السلطات في جنوب إفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال العنف وتعهدت في إبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتري يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة في نشر خدمات التعليم. إريتريا تشارك في مؤتمر إفريقيا إلى الأمام في نيروبي بكينيا. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش في الهند. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ايه؟ واي هدرو مسجا كاميل كاو إلكا مسجا
1: كاميل كاو إلكا
0: زهير مسجا
1: أنت وينة؟
0: ايه
1: أنت نعقد لين دي تنحي
0: واه نعيد عبد حنكا ايه

0: بس كبير بس خا وا
1: دوزرو كنت زارو بارسينا هذا مرة البحر أنا فلت يا كل بيدنا ليكون
0: واحد كل بيدهم بقى أيه زخرام الجيم
2: هاو تبعدي كم بيت بني صحيح كهيجي تأمتو من قصتينا صحيح بدا فيه
3: قال يا ملاكي دا عنده صدا خند زيدا شقلوك شقلوك بدا عنده
4: هيدا هون كدا دا حني دا حني
5: عبيته خامس انحكي
3: قسم بلسيتي ابوتاتكو كوينا تخوني عند حاضركم كمل لخ ايام بلكني هاو ترف خصاي كمي خت كبر زلخي انت هذا نايد حندلي خيا وا
5: نسخو من برد حنديكم ايه دام من قد تصنيخوم دا دحاندي خينا دحاندو دلي خيالكم دا تحقق
3: اي قالو قسم مبالي زاوالي انا ونبع علي نابي كم زخدت كفل سلو زدلو خيا حتت دلي نابي دي خيدا
5: واه نسخوم سي تخانا بزبولو ساي تفلطوني فما
3: دلي راش راش انا يفلطني واه انت غنو كيني مسكنيت نزع عدي زوم عدي منجتهم بلي عمايا
5: عدسك منجت واني رانا نسخوم دا تبزار قوالكم بري
3: واه دو
5: واه
3: بل دحان دحاني خونا لك دحاني كم تتبلي يا زلخ خونا لك انا فتوكن دي قال يا ملائكه عدخ انت يور لهش قرب لي نغير النزوالي يا في امتي كم كم تتبلي يا زلخي
5: مباركهكم تحب اورس الله بلو دحان نسقط عام خونا لك
3: هو
5: تخان زور انت في ام قني
3: شدي بالي
5: ما عاد الله قوري
3: عزعبي وردا انت له نبي ابي لهم راي بحالك
5: وا نيرادي اجي امكن تحقر فيكم وما انتم يا بري لا انت ساون غصم كيدم خن وا
3: جدي وا ساون دا خمز يوم زعما مساله قفاف مفاف ما اصيح حزكوين انت خميز بلدي نسو
5: كتو سبع نسو قال بزعما ساون تفطوت امر لكم مالتي
3: وانت ولا ها وا كمي كمي غتب لي زل خمز نفاس حنبي لي تب لي تزربا زربا انا بزعما زور انت خا عندك هنا وانت انا بكالنا بكل تب لي لخي
5: بعلهم من با
3: وا ايه سرعت باكبري انا زبزل لخو منالبات ازي عدي اند حامي مو خابيلو مو مكاي كونو مو ابتي يروحو كيدون كواسو بدل يوم كاي كوني زبزل لخو وا ايه
5: تخدولون شقاي متيس نحناسي هم صح حسبنا بعلكم دابز عفكم تواسبو مالكم بري
3: وا انا واسيبي
5: اواسيبكم هو
3: انا واسيبي
5: وا تمنو دي لخو
3: وانت قلع انت غندي حاجه وعجوت بليغي بغداهم مسخدانا انا يا زار بنرني
5: انا قوم صحم تزاري بي
3: وا انت بغداهم
5: بغداهم لا تغاغيكم هو تغاغيكم
3: انت يغالن
5: مسا انت زار بنيركم مش مزانكم زي تزارب
3: وانت ولا عسل سرعات قبري وا سرعات قبري
5: لا حاند حانت رغبكم مار انا تام حازكم نتا مكايتكم ترخبكم ماسي ما طيتك ني راس عندكم صقبل
3: انت زبطادو
5: هيسكو علوا اسكي
3: كولا
5: اسكي
3: انت خفلت صارهم
5: حلوة
3: فلت
5: صبروا بين عقلكم
3: كلي نسخب انت ابو زار ابن غير يبلينا
5: كيلو داخل كيلو كيلو
3: شلو
5: انت
3: سمك يا اخوي
5: دقوم ورا دقوم ورا دقوم
3: دق مالك
5: هو
3: نعاخ تمثل علي طفي اهم لا مو بنت انت لخك يا سدد اللي زوال
5: هاي زياد تكون عقلكم زياد تكون عقلكم قطو قام سنستي نخطب له طول قدام سوق زيت قط عيدار
3: انت زبط على
5: بس علوه وعلوه هي
3: قلت لك يا برا
5: هي وعلوه نكو
3: اه
5: كيدو داخل كيدو
3: ميتانا ميتانا ميتانا انت زي ساوند بحال دلكو نعخو كو قرب بيت سبكي ويدا حنتي تسللت ميتانا خونكم بري صباح الخير قال مسكونا حويه حويه حويه حلال المخابرك انت انا صغاره تطفي عقبنا اخذ لي

0: 走，
1: 快点，走，走不完，
0: 走吧，老张，走吧，老张，走，
1: 我困，
0: 走，
1: 什么，什么阿达，什么。
0: طايره بتن قبلك
1: ما عاد بتن قبلك
0: طايره لي
1: اتفلتن له
0: واه
1: لا
0: زور وديره
1: اسمع سمعني زور اوري ايه نيره ما تشني ريلك تزرب بزخرا غيره حمل قبلك هات انا لا مسخ
0: شرو
1: ما نالو
0: شلو
1: هبيلو
0: بس هبيلو
1: هري اكو كابتي تنكسي كايت تنكسي كان بخونه خي تنكسقس تنكسقس كمصيله كحردك هاي تنكسقس الرأي

0: عصرت غلطة سنة أربعة سنة أربعة عن شو عتن نسرح تليفون نايو أن نسرح ساعتنا كدولنا كن قبلكم كن عندكم من دلوقتي لنا كاب كتري من استرزينا مثل سألي تصف عالم هم تجعش بمخاينا بس هم تريحنا نزمة سامون سواتي ولنا
1: Gabba Manai

0: ሙሉ መልሲ ያፌት ቁጥር 4 አስተውል ኃይለ عمي 35 ኪሎ ግራም ይመዘን ነይሩ ለዘበን ድማ 3500 ግራም ወሲሁ ኃይለ ክንደይ ኪሎ ይመዘን ክንደይ حراي هاي لا عامي 35 كيلو جرام يمزن نيرو لزبن دما 3500 جرام وسيغو هاي لا كبدتو خنداي كيلو جرامي 7
1: كيلو
0: حنسا ديانو لو غزي اخلن غزي اخته تقوملو

0: هي كمية
1: خميدينا نحن أنت خميدينا صوبة
2: ورسي ورسي ورسي وي وي وي إذا تنك سغاقة سغاني
0: أنا أقول لنا عرقي كم يجيرا ده حانا نبيلات
2: من؟ نمان حانا نبيلات وتزاربا
0: سلع بالتك أشوفك أجيراتك
2: وي أنا أقولني نزيع قد السلام من دازي أمني أزي أسكي أمني
0: ما كمك سعب بالتك أجيراتك
2: من تقاتي؟ من تقاتي؟ باري ما
0: بارق سعام يغتري
2: بس إنت غسغا من تزاري وغزاري أنا
0: أقول لنا أتنا عيت عرق أنت أنا عبيت عرق بقى طلعت عرق
1: خليتها خليتها خليتها

0: من
1: ما بعرف
0: اللي تري
1: انا مين
0: ترى ما حد جرن تي خليني هون
1: هل نقر نخ حتى كذا ذين يرنا بعرف
0: سمعك ام شالو انت خليني خان قرن
1: ما او او بيت ول
0: نقرني
1: عمو انا بعرف نعقد ما جي اخذ جي اخذ جي اخذ فيك انزل بزعبها اياب اني غير نقرن دلي نيرنا بعرف إيه انت واو وين عندي
0: حق تزر انت يا قاعده اللي خان هي
1: ونقا
0: انت نعم راح نعم قل فما انت يا قاعده اللي خان هي
1: ما لا تيشي تملك قزوتنا زوج لا شي مغري مني ما حزم مورات كيملو معنا غا مور كفوت معتني جن تري مسي انا بقرك
0: انت انا ولا كغرمني بخمي زاش مزياو تيملا ولا انا عايز غرمني قلنا كينا زين حتى
1: تبغى نعرك سغاني غمح الاخير كم على خزيت حتى
0: انت يا كبيكي كخصمو قلتينا خدنا زين حتى
1: كم جا خد صبغتي صباح مو صباح صباح صباح وصباح صباح كدنا زين حتى
0: صبو صباح ابزي عمون راخب شو عن خده
1: تعال نبارك
0: تعال

0: مشاهدين حلقتنا طبعا متواصلين معاكم في الحلقة الموسيقية الخاصة بعيد الاستغلال المجيد 35. أكيد وأكرر وحي الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج ودفاعنا الباسلة بالمناسبة دي. طبعا قاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا زي ما قلنا مع ماجدة وفاطمة. الأغاني الوطنية كان عندها دور كبير للشعب الإريتري اللي كان موجود هنا واللي كان موجود برا. كل ما كانوا يمشوا يغنوا الأغاني الجميلة دي طبعا كان فيها تأثير كبير للشعب، وكلهم كانوا تقريبا يمشوا عشان كانوا بيمشوا الساحل عشان يبقوا مقاتلين زي ما ناوي ويجيبوا الحرية للشعب الإريتري. فاطمة الأغنية الجاية حتكون إيه؟
1: تمام. من إلين دات لينا زي كل حلايت أسر أدحت قلنا قدمت لنا كل حلايت دي بعمليات دي بوتو دي بجوا مدينة أسمران دقتو منادلين فراس عمليات ودو والتع عمليات لها هي 33 طائرات هي ناي أباي كلن دو ششون ومبر أورا نفر هي كلهم بسلامهم توم لا فقرة. وإلين كل حلايت وليت حلايت عبي فنانة وتشاوش قد تقباتو أسر هي فنان لقة عفر هي محمد شعبي كمان دولة تبل لان كل حلايات اسر حد قلنا رأيانتو ماكو زن زغط الى درفتات سامعنا نير
2: زيت انا حقص بزوح فتعميتات سلسة فتعميتات

0: ተኸታተልቲ ደጊምና ተመሊስናኩም ኣለና። ትሕዝቶታትና ከመይ ትከታተልዎ ኣለኹም? ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ምስ ክቡር ሓይልታት ምክልኻል እንኳዕ ናብዚ በዓል እዚ ብሰላም ኣብፀሓና ንብል ሰናይ ቅንያት ናፅነት ክኾነልና ድማ ንምነ። ኣብ ትሕዝቶና ከምቲ ሎሚ ኢና ጀሚርናዮ ዘለና ሃገራዊ ደርፍታትና ናባኹም ከነቕርብ ካብ ድሕሪት ጀሚርና ኩሉ ብሓፈሻ ማለት እዩ ክንትንክፎ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ዘለና እዋናት ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ደርፍታት እዚ ድማ ኪኖ ብድምፃውያን ከምኡ ውን ኣስተማቐርቲ ናይ ደርፍታት ሓንቲ ደርፊ ነልዕል እሞ ብዛዕባ እታ ደርፊ ተዓዛባይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰማዓይ ኣስተማቐራይ ደርፊ ብዓብኡ እውን ድምፃውያን ስነ ጥበባውያን ኣብዘን እነካይደን ናይ ደርፊ ግዜና ማለት እዩ ኣብ እዋኑ በቢ ግዜኡ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዕላል ከነካይድ ኢና ከም መደብ ዘሎ ሞ ካብዚ ብምቕፃል እውን ቁርብ ብድሕሪት እትመልሰና ናይ ሰለስተ ገዳይም ድምፃውያን ሃገርና ዓብደላ ዓሊ ከምኡውን ማዓሻ ሓለፋ ተክለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኩር ለሚን ለሚነይ እትብል ተዘካሪት ደርፊ እያ እሞ
1: ባዕላ ክትዕምለና ኢና ጋሻና ዓዛ ምሻትን ጠብዓ ጉድናልኩም ኣኒና ኣሌላ ኣኒ ወጠኒያ ጀሚለ ጅዳን ሓተኩን ሓይኩን ከማን ዕንዳና ፍያ ብዩፍ وحلقتنا طبعا متواصله معانا والليله فاطمه معانا الفنانه الكبيره الفنانه الجميله معاشه حلفه والحلفه اتكلمنا عن الاغنيه الجميله دي الاغنيه دي يحبوها كل الناس حتى اطفال صغار لمي لمي ما في حدا ما بيقولها اي حدا بيقولها صح فاطمه
2: فعلا ما تقبلتنا كما تقولون لكم احنا مسلكم تلهلينا وكما دي الاول لان بيلبها لتو دي بقلة حليت ذكريات لبوم كم سلوم هي فنانين ملحنين قلق بو قدرو ثلاث فناتا دي فن لهلو ما هي قلق بو قدرو دي مقم قب قاشا قل هلو قلناتو قل يوم عزمة عمل هلينا تمامنا دي ميدان بزوح كبتل على تقلان وسك اليوماتيني ما هي جنان وش ملك با اللي حلايت الله لمين لمين اللي قبل جناي هلاني اللي حلايت الله مين نايا ذكريات ونايا عباي اللي كتثبت ما من ناس لس عباي فنانين اللي حلوا بهالتو يوم دي إلا كان مسنا قد شرح قلنا بثبت حلايت قل كله من دو وكلت عباي فنانيتنا من وقت ميدان فنانيت مع الشو حلفة عزمة مهلينا اللي حلايت قلا قلنا رأيتو برضو دي مقمق مهي مثل هجك اللي هلقناتو بدقمان أسنا دي بإلا قالت مناسبة تحينا دي بنبل دي بحلات.

وسن دحذيركه وسن حشو زين فاسكا نفاس منفيسو زي حيلخه حيل من تحسو زي متكلك متكل منافيسو تمتكل كالم دمو ميتاي شويت عداي ودامن كيزنتا عيني بخبطه بركي بتعيتا كيدك صدق ويكون هو قحتا

0: عزيزي المشاهدين، حلقتنا كده الليلة تكون خلصت، لكن هنكون متواصلين معاكم زي ما قلنا لكم مع ضيوف جدد في شهر مايو، شهر الحرية العظيم. هنكون متواصلين معاكم أنا وزميلتي فاطمة وزميلتي ماجدة، وإن شاء الله يا رب عيد سعيد يكون لكل الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج، وقوات دفاعنا الباسلة، وحيكون عندنا أغاني وطنية جميلة جدا هنسمعها كلنا مع بعض، وحنكون متواصلين معاكم.
1: كما أقول رأيكم يوم أول برنامجنا مناسبة سلاسة وحمس عيد حريات سباتنا دمانتنا بتول سقراتونا إلا سنة عيد حريات قلنا عيد قل يوم دليل على برنامجنا ديب إلا قلنا خلصت إن شاء الله تمت إن الله أو كادية بعد قاشة وبعد حالة أسكم متأكم هي دحان اسمنا ديب إن بالبرنامجنا ديب إلا تعمم الله
2: كبراتن كبران إن تخطات التنا كم زي كتعزبو زيت أنا حكم بمخنيات مبلتال سنحمشان عمت بعلنات إن تهجرنا كتالي كخوني وإزمار ደባትና ምክንያቱ ሀገራውያን ደርፍታትና ብመምፃእና ፅነትና ዝነበሮም ርዚን መልእኽቲ ከምኡውን ዝነበሮም ብልጫታት ልዑል ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ተዘከርቲ እዮም ንኩሎም ክንፍትሾም ክንፍትን ኢና ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣብዘን ዘለዋና ግዜ ግን ክንፍትሾም ተስፋ ንገብር ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ግን ከም ዝተዓዘብኩሞ ትሕዝቶና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ትሕዝቶታት መደባትና ድማ ንኩሉ ዘሳተፈ ኣብ ደርፍታትና ንዝተማቃሪ ሰማዒ ከምኡውን ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ተጋደልትን ካልእን ኣብ ትሕዝቶታትና ከነቕርበልኩም ኢና ምሳና ስለ ምክተልኩም ድማ ኣዚና ንመስግን ዝመፅእ የረኽበና ኣብ ቀጻሊ ሰላም።

مرحبا بكم اتقبت عاد وتخارج لها لكم حيسام الطابلتنا كفو لكم لقل اليوم دولي للأخبار أزاق اللي تقدمتو ككما لمدلون وديو سلف كله ألس أخبار لوك إريتريا ديبو على مفهودية حقوق من أدم وشعب أفريقيا كلمة أسمعهم وزير التعليم دي متمدات كده ما شل سنك مسل شاكا شعر حاتم إريتريا دي بنيروبي كينيا دي بلا قبعة وعلى أفريقيا قز قدم شاركت من أخبار خارج رئيس تشاينا ورئيس أمريكا دي مدينة بيجينغ إذك مسألة تحبرا دي بجمهورية كونغو لتحرك سلو حاشم إم 33 من رحب أنكر مفقارة حينا لدولة كمسال فقرة لتحبر هلام روسيا وهند متسادة داين إقل حباهو كمسال تن حبر أيام من أرس الأخبار دي بتفاصيلهم أمت مايك دي سفارة إريتريا دي باتوبيا وسابت لوك اتحاد أفريقيا ومفوض اقتصاد أفريقيا السيد بنيام برهي لتمرحلو كإريتريا من يوم 10 حتى أسك يوم 10 مايو دي بانجول غامبيا دي باقب هلا 87 وعلى مفوضية حقوق أدمي الأدم وشعب أفريقيا كلمة أسمع لوك إريتريا اتيوم 13 مايو تلا أسمع كلمة إريتريا حقو أمعلوتات حود ساباتنا دمانتنا باتبل سقرات 53 سنة حرية تعيد دي بهلي دي بوان مواطنينا مسكوبات لبا وطور إريتريا قلبنية قلدنا لنجدد دي بمناسبات كمسالتا شارحام إريتريا حقوق من أدم دمانت قلركب لبا مداليت بدرجة منطقة والدينة لها لا مشاكل ومن خارج لجرة دي با دوقوتات اندكهلت دي بمجالات بزوح متقدام سني كمسال أمسات اند شرحم أجهزوت مايت روي نابرا دمانت دوار تعليم عافية تعاقد نظام قانون صدايت قل حقوزام مواطنين وبعد قل تأكد لسجل متقدام تفاسير هبام إريتريا لمصاتو متقدم بإثبات ومتنكب تنوس ومشاركة مجتمع لتبصحة دي بحل اجتماعية لتنكبة كمسل هما قل كل مواطن لنفع كمسلتو حق الحبرة دي بلا متسمة لجرى مقابات اند تعدينا مواطنين لشاركة متقدم تتأور قلنا التلالي وجهزوت قدامة اجتماعية لتوسع لتودي جهد تلولي كمسلت أبرام لوك إريتريا بتوساك دمانت لبو أجهزوت ماي ودحانو لتأكد نظام ندافت بل بالأرس تيوم عصر كلا مايوت لقب أهدق تجارب إريتريا لشارح توضيح قدامام لفيديو لتقدمها شارح إريتريا ابنها مبدأ ومقدرة ومشاركة شعبها أجهزوت ماي دمانت لركب لوديتو بنيت كزانات كاروروت مدانن شتل وأجهزوت نظام ماي وبعد للرئيتم

0: قدما تعليم قل كله وديب كله بمت لساوية تقل بصح لشق أشق العوت ديب مت مداد ولساوة أبكات مهرو مشاركة ومجاقرة أنسات كم سلهما ديب أبديوت قويت وعوتي كم سجلت وزير التعليم دكتورة حليمة محمد حبرت تفاصيله من صالح دريس قمام.
1: دكتورة حليمة مناسبة 53 سنة عيد حريت يقول وسائل إعلام نيكر سعادة تلها بتحبري تعليم أساس تطور سبتو لتمساوى بجنس يقول كل كفاف المجتمع يقول بصح قد هدف وزارة التعليم كم تون ده شرحت شغل بزح لطلب مجالات من مهلا أسكل لا سجل لكن بقلال للتري كم يكون أبرهات دي بسنة دراسة 1909 وحتى و 1909 وكلة دي بكل وطن لتمدد يا 305 وسع مؤسسات روضات كم عليها اللي عدد اللي هي دي بسنة

0: كانت دراسات كل 1004 وكل 1005 ب 544 هاي تندعبا 1905 وكل كم بس عند حبرت كم في قريتنا هاي العدد اللي درسا من 6406 وحتى أسيق زياد 100 ألف كم توقع لشرحات مبلي عدد مدارس من بتايت من 308 وحتى دي بألف وتسعة وسبع نايمك بايت درجتها من 605 دي بأربعمائة وستة وسع نايكا لايت درجتها من 105 أسيق 103 وكل كم توقع لأفهمات بزح درسا ومدارسين بخصص دي بسنة دراسة 1909 وحتى و 1909 وكله دي بكل درجات زياد كلمة 6700 لعلى عدد دراسات دي بسنة مهرو كلا 1904 وكلا 1905 دي بزياد 808000 بزح مدرسين هي من 5405 دي بعسرة وسع 1444 كم عبا حبرات دي مهرو وتأهيل فنية ومهنة لسا جهد ترود كملت حزل حبرت وزيرة حليمة عدد مدارس فنية من كلا دي بسس كم توقع لان دي شرحات دي بابدوية كويتية عدد نغات من 906 دي باربع مت وعسر كلا كم دهرا متقدام الجابل ريكم هلاه أفهمات دي بدنقوبة وزيرة حليمة بقع مدرسين بكل الجوانب بقل ترد مثل فنتي مراد درسة لقيس أقبوي أدرسو تقل تقدم أبو مغدرات وفلسفة درسة دي بعلوم وتكنولوجي هندسة وحساب لتعبي بقبي اندركز كقديم كم سلومة مهنة أدرسو تقل تتطور مننا إلى مجلس برنامجات كم تو أبرهات
1: أب سفير أريتريا دي بجمهورية كينيا سفير بين الرؤسوم لتمرحة لوك أريتريا اتيوم عصر حتى وعصر كل مايو دي بنيروبي كينيا ديبلا وديو وعلى ما ديبلا قبا وعلى افريقيا قزق عدم شاركة قل لغا نحت تفاصيل اخبار من منصورة عثمان
2: اللي رئيس كينيا ويليام روتو ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بحبر لدالو مرحته وزراء كارجيت نايزياد سلاسة دولة أفريقيا لشاركوا ديبو على فنق دول أفريقيا وفرنسا معرف حادث لتمساويت ودايمة شراكة أتصاد أقل أسسوت لأماماتهم ديبلو على أقداد منافع حبر متأتاتاي حديث تكنولوجي متمداد كسأت مال وعديوت مقدرة لركزة قبت الله وراتات حرس ديبات حياس دمانة نبرة دافعوا الطائر جو وبعد مهم قارات ناي الوقت قرارات حلفة بجهد بعدت رترين سكان بيلجيوم سباتنا دمانتنا أبات بالصغرات تيوم 9 مايو دي بمدينة براسلس 3.5 سنة عيد حرية عيدو كاتب جالية رتريا دي بمدينة براسلس ودوارة السيد قرماي قبر هيوات تلأس معي كلمة باستشهاد لمزأت ولتأكدت حرية بعمار أقل تقمل وحدتهم عند التردو دوروم كم لأزيدو أكدو ولاي كاتب سفارة إريتريا السيد ميكيل تسفاي بجهته أقل كل شعب إريتريا وأواد دفع أسناي التلاب تحين نحاول بيلا إلا نأتيال هلينا مرحلة عمار أقل تتعوت مشاركة كل إريتري مهمة كمتا شرحة بجهت بعدته سفير إريتريا دي بإيطاليا ومتحرك سفير دي بسويدن السيد فسحاتيون بيدروس مت مايك ري سفارة إريتريا دي بدول سكاندينيفيا السيد محمد علي محمد سعيد عند تليو اتيوم عصر حتى مايو مثل كاتب وزارة خارجية سويدن وزير داغ هيرتليوس وبعدام جهات نايلة وزارة وسفير سويدن دي بإريتريا عند تراكبا هدقا دي بلا هدق دي بمسنيوتك الإيلة دولة ودور إريتريا دي بقضي شعب هدق فايحة أولا ودو حكومات سويدن وإريتريا لأنبتاياهو برامج الدبلوماسية واقتصاد إقل الترد بحبر إقل شكايا دي بمفاهمة باتحا اللي كنا دي بانتو أنفار جبهة شعبية إقل ديمقراطية وعدالة دي بروتردام ودوارا هولندا اتيوم 9 مايو دي با ودو مؤتمر دي بحال فاصل السنة لشغو وراتات قيمام عند ودو حداس ممار حي الجهت حرو
1: مفوديات عدات وريادات فرع اقليم قبلت مناسبة 35 سنة اد حريات لنظمتو ناي حبر سعاي سنبت عباي يوم عصر سبع مايو دي مدينة دك امحري قلق باتوم اللي بدرجة مديريت حمسة ايناتو بدرجة اقليم هيم كلاي ايناتو قبل هلا سعاي حريات مثل تميم حرب دك امحري اند صابتا قبل هلا تقبي اتليتات حدايس لفرو دي بمجال اند تخلقات ريك قدلانا دي بشباب دراسة قل حالفوت لأماماكم سلطو لمنظمات شارحهم مسؤول مفوضيات عدد وريادات دي بندير دك أمحار السيد كده نفسهايم من يوم عصر ساعة أسك يوم عصر وكل ما يوم سنة 1909 وحتى حرب دو قبل قبل ديبو تمامت ندال دك أمحاريم باب حرير لتكسطة سبات عالم أقل ذكرت لا تأريك لتنزمنا حبر سعي ترجمة عباي كمسال بو أفهمام مسؤول فدراسيون أتلتيكس ديبلا مديريت السيد سامسون تقلا هيمانوت بجاتوم لبدرا 3 درجات بهلت ناي 3 كيلومتر 5 كيلومتر كمسلو ما نعصر 5 كيلومتر لكم كما كمسلتون دا شرحم البرنامج اللي ديبا متسي بدرجات وطن اغلت نظم اغلت حسب ديبو فانام سكان مديريت دقة سكان دارات ضحية حشاكيتو وكيرو دي ولاتات عمر لتفرروا أنفار شركة بناء سجن ودي الشعبي قلت نايت حضرونوت ودوم باسا سل ركبنا حبري أنفار شركة بناء سجن دي بخطو دقة سوا أنفار دي الشعبي دي محز هم يام دوارات كيرو قل قدام ونواي كدامات للهيب كالزان شكو هلوم كاتب جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة ديبلا مديريت السيد عبد الكريم عمر التهبة حبري سكان دارات دحية حشاكيتو وكيرو لنسأوا مبادرة ديبلا قبل هلا برامج عمر لا تتنايت كم سلطة حبرم مسؤول مكتب حرس السيد تيدروس قبر مريم وراتات بنقلة بمعاونة شعب ودي الشعبي لتبنى لهلا كزان التهبة حبري لا كان قدم إلا بسبب مقدرة حرس وسب شركة جهات حكومة دراسات ندقب أديبا لتحريت كمسل تحق ولا شرحام لشغل سني قيس كمسل هلا حبرام مدير دقة السيد محمد إيلا بجهته لقبه لبرنامج عمر ديب تأورت لدوار لبدور بقلال كمسل إلتري حق ولا شرحام أنفار شركة بنا سجن وأنفار دي شعبي لشغل لتعوت ودول هلودور حمدام الدنقوبان سدايت الوداع دارت دحية ناي حمدي ورقة تهيبتم ديب مديرات من حيلي وعد دخلا ناي كالايت درجة دروسهم قلت ممو وديب ساساو تسعيت دورة واجب وطنهم قلت ممو ساوا قلت درو للدالو لهلو دراسة عصر حتى فصل محادرات تهيبام ديب مديريت ابن حيليم ديب كدب عور ابن حيلي يوم 7 و8 مايو ديب مديريت عدو خلاهي ديب قعات عدو بقعو يوم 7 مايو مدرسين مدرسة وارساي كالو لتهيبا محاضرات هدف وراتات ومملحيتات لا مدرسة للأبرهتو مدرسة وارساي كالو مطمط أرلات هيبو مهر أكادامية دراسة مثلا من كل وطن لمتصا سنونوم للتأمر ديبك مسلومة ناي ريادة وفن مقدرتهم للرؤ ديبك مسلطة لحبرو مدرسين كاف مدالاي سبت هلم دراسة ليلة حزي وقل والدين ديب كسار للأتت ألبات قل زمو منو مكرو أنفر محبر مؤسسات توقوت مكاين أقليم مقب اتيوم عصر كلام مايو اقل سلف مرات بكمكم لنسأوا مبادرة 24 دم تبرعوا ما مقرحتنا إلى برنامج التهبة وحبري دم متبرع ليكا ليلة حزيو فعل سن كمسلتون دفامو اندت كم كمو لبرنامج كمسل أتباقسو وانفار فزعت كمسل كبتوي شرحو نفر وطنيت بانك الدم نرس أبراهام تقل برهان بجهتون بحتى لقبا وبقبي كم كمت دم للتبرعو جهات دي بدحان مواطنين دور مهم ودو كم هلو حق ولا شرحان أبرحيبو قلت كدم دي بتفانام متبرع الدم بجهتهم لو دو تبرع الدم حالة عافيتهم قلت لو كم سلسد يوم دحبرو اتواكت بقوت ولادت للتكع الدم قلت بلست واروحات مواطنين قلت حانوت ابتلولي قلت برع دوليام كم سلتهم اكدو حيث متقبلتنا اخبار كبت عدي بلند اتمامنا ازالتو نتعدي اخبار خارجتم ريس تشاينا شي جين بينغ وريس دونالد ترامب يوم 14 مايو دي بمدينة بيجينغ حد كلي ساعات لطنحة هدك كمسل ودو تحبرام كليتهم لو رأسا دي بودو دي بكداي كلي لدولة ناي منطقة وعالم كمسل هدكو تحبرام بل اللي بينيايت استراتيجيايت ومسكوبات لبا علاقات قلت تأسس دي مفاهمت بعض حملو ريشي بيجينغ بأمريكا وتشاينا منا لبنتو فرق للأتراك بن ناي حبر منافعت كم سال بعزيح كم سلوما ساب شركات دي يكون للتبسان غار كم يهلا كم قلها لكم سالي وجب حبارام قد جزيرة تايوان دي بعلاقة أمريكا وتشاينا مهم كم سالتام باهتمام إيس أبطا من قبهي سن دي بقوات لكار حالات قلت خلق كم سالك قدر ريشي ابتوساك أفهمك هلا ريس ترامب بجهتو علاقة أمريكا وتشاينا من وقت ودي بوقت والعل لحيسة كم سالك بحق ولا شرحان تشاينا عداقها قل شركة أمريكا قلت تفتح وفريات ابتوساك قلت تزابليك قدمان تشاينا وأمريكا فنجهن لجرامات حوارات تجارة قلنا وقت قدم الله لو دايهو هدق إيجابية قلت ركب منو كمسالي قدرة تقارير لفهم بسبب اللي هي هدق رؤساء كلا لدولة لنا علم ولاتات تجارة ما لهليت إما فهمت قلت ره دور قلها لقلو لتسايم رئيس دونالد ترامب وريشي بيجين اتا حلفة سنة دي بقبلة كوريا إلا شاب هدق كمسال ودو للذكر دي بجمهورية كونغو للتحرك سلحم ما سلح هاشم إم عسرة وسلس من رحب انكرم بغارس حاينا إلى دولة كم سلفاقرة لتحبر هلا لسلح هاشم مقامت بلا جريد ديبو ما هلا دكوتا ديبلوماسية وعسكرية مصدر غلنساء كم سلق أصبه لتحبر الدونغوبا ناي سنة كل 1905 بزيرانوت أمريكا دي بجمهورية كونغو لتفرمات اتفاق سلام لسلح هاشم هجوماتو قلبت لتقلبتو العالم منات الاتفاق كما مسئيت لقب ديبو نتيجة للهيب كم سليكون لتحبر حكومة كونغو ديب سلوح حشم عملية واسعة ديبو ديت عن حتى اللي كنا ديب انتو أمريكا ديب رأسلا مرحيت نايلة سلوح حشم منع قلت أثبت كم سلتو ديب تحذرت عن حد كم سلتا ما لتأمر بسبب اللي هي لسلوح حشم كسارت بكل جوانب اللي انقص ناي انسحابوت مصدر نسك مهلا تتأورات عسكرية كونغو لتابع جهات لحبرهم سلوح حشم ام عسرة وسلس وورت من الله ديب جمهورية كونغو للتحركو زياد مت سلحم حشم التوم روسيا وهند ديب مجالات آقات ودفاع لبن متساداداي اقل اوسعاهو كم سلطان حبريا لتحبرا وذراء قدي خارج كل لدولة اتيوم عسر سلس مايو ديب مدينة نيو ديلهي ديب لاودو هدكتوم روسيا ديبا دي منطقة مقباي مفقال صحي خلقت لليت اي مسكوبات قل جرى لك قدر محقاز بترول قل رهي اسك هند لتوديو عدد تصدير كم سلوسكو ديب له دي اتأمرت كليت بل اللي روسيا وهند دي مجالات امن ودفاع لطان حقلن مصداداي بجنس وبسحي كم سلرحباهو شارحت الليام قليتن لدولة التحلف السنة لوديهو اتفاق عسكريات وامن من حلفة ورح ابريل دي فعل لعولاهو كم سلرحباهو شارحت الليام الاستراتيجية اتفاق روسيا دي شند دي ممتلكات دي ممتلكاتها قلت اتفرر قلت سمح لها هند ما الا للشاب مزدار قلت تنسى للك عدرانتو باساس اللي روسيا زياد 3000 عساكر 5 مركب وعصر طائرات حرب اسك هند ند دي بليت هند بجهتها دي مملكات روسيا الا للشاب وحدات قلت اتفررتو دي مجالات عسكريت واقتصاد ما متقدم ايجابية ترئي لليت هند من لا لتتزابيز وار لزياد سسا مقتايت نايروسيا كم سلطو لتحبر حيسام متقبلتنا لقليوم دليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان لوك إريتريا ديبو على مفوض يتحو من آدم وشعب أفريقيا كلمة أسمعام وزير التعليم دي متمدد قدامات شغل سنة كمسل شاك أشار حاتم دي بإريتريا دي بنيروبي كينيا دي بلاقب وعلى أفريقيا قد قدم شاركتهم من أخبار خارجية رئيس تشاينا ورئيس أمريكا دي مدينة بيجينغ هدك كمسال ودو تحبرام دي بجمهورية كونغو للتحرك سلوح حاشم ام عسرة وسلس من رحب انكر مفقار صحينا إلى دولة كمسال فقرة لتحبر هلا ودي بآخر روسيا وهند متسادة داين قلار حباهو كمسالتن حبرام عيسى متقبلتنا متابعتكم دي ابن حمد الاقليوم الدليام العلنام اخبار قبطعاد وخارج دي بلتام هلا ودحن ميو.

0: انت تقبل لك دعانا يقوم قلنا انت اخي تقبل سيلك ماما ها مش تدروسي خمس دلالة اذا نبرك قداشي اطوع بلي لك يبرك انقر معك
1: اتزن قروها بتخيس معها قسبا زربا حوا وسلقا
0: كاسك بلاي مسا ماما ما عسك سبت تقبل لك صغي وا انت اخي تقبل سيلك مزوم قداشي بعد اذا قبل حدث هنا قد معي تسكره في لك رو وانت اخي تقبل سيلك ماما
1: تقبل ترخي
0: تدروس بحسب دلالة بحسب هاي تغرب يوم مزوم سلك قداي ترشك بتغيرك انقر معك ماما نغرك لو انا ناي لاس نغرك لو انا كرمحجو نغرك نيري مزمزم كذا ابصقم كيتتونا يمكن غير اكيد كي هوبل لك نيري انا تدرس بحسب ابطاقه تغربيو توي سماك منن نبعنا ابصقم على مزمزم كذا يم ابصقم كيتتونا ماما نغرك لو انا كبر منو ادغ ملك ني خلي ما حد تدرس تريكي ناتي الناس نقولاي كبت ما غير فلتيو توي
1: اكيد توي
2: وي
0: حفل
2: الحين حفل ماما وي ودا ديمتي ودا
0: ديمتي وي
1: وي نبي نحضر قناتي عربي
0: ماما همي كنخي انا نبزلغي بوتا مسي خبزعكي نسخب زلغي بوتا تلوي غبوت مير نسخب ساعه اساس مصحف قدس كيسكي ابيت كريستيانكي صلوات كنا املاك تعرقو لغزي امبر نسخو دبز ماما
1: واي
0: انا هيك حالكم كنت احسب زلخ ماما اتم دقاي اتم دقاي كبر خبز فتوى عباي أمس انتهم كمهر كفتا متحف قدس عيسى من قد حقن من قد هيوت انت مرح زنبرت عباي أمسي إذا نقر قبول قلو إذا نقر زخرو سمعون كريين قلو سي انت يسمع ماما قال ايك عسي قالوا خلو مترف قالوا خلو مترف ماما أبتي من قد قن عنان من قد حقن هيوت انزمرح زحبر زما أكل متحف قدس
1: وي اتصلوا
0: بحسو ده وقت محل ماما بحسو ده وقت طقي
1: يا أخلن يا أخلن
0: إذا أكل قبل ما عسيرك ماما إذا أكل قبل ما عسيرك نادي زرابة عشي شيركي نادي دروسنا يكبروا من زرابة مأمان
1: إذا قمان كرخو رخبي يينن واي واي واي واي وردت
0: لحن لحن ماما أنا بزبط آخر يكي كل غرس ما عنزلونا قرب علي الفلط
1: واي
0: ترف نسخات ايه ولاديتي انا ولدك خوينا ما نسيك وين ترجع جيب كم زبط اخر كم كمان زقبرن زدري من قرايك وزن
1: لكن ما كنت موت انا الدقاء خوينا
0: حج ماما زبطا مهدس وطاي سقط هدسل اسم اسكبرة زلنا انا قد خا حدا من قد رأينا خل عرين خير اسخا كعرين دحر كوينو نتا اسخل مكرة اسخل شقر اسخل ادرع ابزبانا وريد زلنا مسكين ايت خبرت بربغي نهتي هيكي يقرا قبل الله يمثل بالهات راي كم تبى مصحف قدس محيلك بحسوت زمسكرك مصحف قدس نحق مخونا امينك اما مصحف قدس محيلك دحر بربغي يقرا قبل ليلك يا دي معري نساوري يقرا مستقبلك كل قداك فتح زغل ادي معري بربغي يقرا بالله بليا كل زحلف حمق ابز حلف يترف
1: هيك قرقول
3: لي نقصت قبران سكر
0: تدرس درواي دس ملك مقربان مسقران نز ملك تولاريت ابزتي خير وكا خاطرك يا اخي

0: بعد راك بغا داهم مش ما تيخو خلو نترفو تزاري بخير انت خدك من اللي خرج باجي هاك دفني تمتني
1: نعم وتي لي
2: تزاري بك الله وصيك اسمح
0: حري انت خدلي خلو

سلام كم يامسي غمد خبركم تقاطلتين لومي حاموس عصرت أربعة جنبات ساعة تشعة تمشي استدالوها ها قراونا ها قراون زيناتات حيزنا لكم كريمنا لنا كتقاطلنا بخبر زي الدم بيتروس منقص عرشت زينا لو غير ترى عبد مبل سمعنا شوعاتا وعلى كوميشن سبعون هزباون مسالات أفريكا مدى رسميون ሚኒስተር ትምህርቲ ኣብ ዝርግሐ ምዑርያ ኣገልግሎት ትምህርቲ

0: حس حاول مسحادة زي سألي بتحري دولة ودي أصوب بلاني ها مركب بلاني مركب ده عنه اللي ندد بلغاني تم ودي أصوب بلاني أتا تقنقا مركب كوا بدحري أنا حلقة أنا دلي ليه تبلقص فرقت دي تعدنا فرقت بالليلينا كروب طريف وخرقت أنا أما لا تيلا نابذ خطب لا يتغير نابذ خطب لا يتغير والدباطع هنا أبت مركبته أبتدي نددر له تخيل كان أقوة تسقع هو قبل أن هو مركب دحري هذا اللي تريد الله ذي خرقت أنا هي حانت خنقو برس لدي نخل تخيل كانت لين أبت مركب تريد تسقع مارشا هم بابيلي أبزا مركب نهي تسقع أخله دو بلا لي يبلو خاب مشي مداويت دو بلا لي يبلو دو سوخا نتان اي حاسبني دلو تمي غير بمبها امركب علي بيد دلو خاطر سوخا ناتو راي دو بلا لا دو بلا لا لو سخاتو طويل لو ها هيد انا خلو عامل شي دغيو بل تصقعيو تصقع نيا غاطا من غير حجي تم بان صار دتو كوزو لو بعلو دعغبا تيت كغيرو ديم كازده غيرو ديم تخبو ديم دو احنا بدا مركب تصقع تخيلنا بفنشو متينه نسوك حمزان عنا دصبي صنحو اتا بين صنحكم بهذه مستبركه تحكم دالي تكوسكم كنقير انا قاعد اموتين علينا مصي لتمركب سمكه طايتهم ودي ام صنحهم لا تاع مركب تكغيرو قلباب غيرو شافينوا نحنا تتحاحينا قال نوباتنا تملشنا
1: زي كمزيلم كلو حيل بحر ايرترا اب ورح تقمتي شحنچعه تميتن تسعن كاب ناخرا زوصه نايوغ مركب صلان متقع بفطانه جلابو حيال صر متقعتي فصيموم ابتي مس فرغيت تبايد زصوا عرموشش مركبو استخاده تمتم اتي جغنا غويتا بحر ايرترا ناتبال زذكر حلاف سلي حيل بحر ايرترا زنبره فساغر مسقلن جغنا ساميل محرتابن بجغننات تسويام
2: انا تعسرت خلتي ورح عسرت تسعة صحيح كاي طلقت كلنا اي ساعة حموش خبابي وطينا اتا موت انا حجي سلسة هواري النيرة قلت سبعا حموشتن حنتر شراش حجي بليت اندحر خوينو جالبات ومتصوخ امدلا يدر امبري انتاي تسعينا لا اي رئيني بليت تخوينو جالبات رأي ديني ابتا قزيتي اقن قتر سلن نبري بخشافة خلو انتاي تي بريت ناخر يأسل دخل
3: مركا وطي الله بحال فنوكو بلو خيدوا بحال جاني بصاي فسها دبر مسكل دلو انا دلنايو ني بزبات خينا نهارمو ندالو نحن اغاطامي بصاي فسها اتحمشن بغسلنا برهام جين بغس مركبنا وصن حنا مالت فرجت ابتغس ابتنا تغس بوطا بصحم بلنا زلو طايتو في نفنا بدونا نحن وين ابتو انت مرات يا بنان ام قريب قطره متقعه تواصنا نسوين ناي كمزي خولد بلنا تبحري
2: تنسلس مسرايين عندي نتا رشراش يصيغنا مانياتو رشراش دحري وقينوا تقاوما يبولون مدفع خمدليتو تشموخ بليك اني
4: رشاش نيرا من اي بعلو دسامي بدحريت يعني رمسان هنا كل 975 بقميت انا نيرنا ما عاد معي تا رشاش فليوم نتا رشاش كاتون كله كم جايلا عشان بقول 22 23 على حف بلون كله يعطوني رب نتوكا توكسي تدا اليوم نتا رشاش فاليوم هري ماما
3: حجي الله لنا حمش سبات لنا تجلبة هنا دلنا يعني دل هو مالتيو أبنا يتوكسي بوتا مساعتنا بتوكسرو هنا وين أي حمقنا ما تصينا طيعتنا من هذا مارت يبنا الحمد لله كان تريك من الملسان يخن تريك مريسنا ونكرك تنعي سمري هلو مريتكا صبوع دلقات اموي عبد الخمس همت نخلنا عم نتوخس بوتا متصحنا هذا بزين حبت انا بركوان جل جلبان حنا برنايا سامي المحرطه وكميت نيرو تجرب تقنيه نعاب زهري تكون يعبد ولا بزين هجر الحادث تحسب كان نبره ويتجلب عند مرحله نبره نعاط اوهون بلو السون انا خمسي احنا خان تبرتنا اي متوكاس عم نتوخس بوتا متصحنا سلاد قرمنا مركب توخسون يجمرلو نزب زينان تجلبنا بحسب يهرما مالتي ትብፃና ምሳማይ ምሕረታ ክልተ ኢዙ ዚአን ክልተ እግሩ ዚአን የረማ ኣዳ ፅቡቅ ዕድል ኣብ ተጀልባ ወጥቀልና ንሱ
4: ረሻሽ ተሃሪማ ደው ኢላ ምክንያቱ ረሻሽ ኣይፈትዋን እዮም ንሶም ረሻሽ እንተሃልያ ርእሰን ስለ ዝእድነና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንዓ ፈልዮም ረኪቦማ ደው ምስ በለት ወዲ ሳሚ ናብ ፍሳ ሬድዮ ገይሩ ተኣቢለ ኣለኹ ቆረብተይ ኢልዎ እሞ ነዚ ሕሬት ጋጥካ ክትቕብል ትኽእል ድኻ ኢልዎ እወ ኢልዎ እሞ ናብቲ ዝነበርናዩ ጋጥካ ኣብል ምስ በሎ ተመሊሱ ንሕና ድማ ጉልባብ ደይብና በተን 275 ገጢምናዮ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة لنشر خدمات التعليم. مهام زراعية مرضية في الإقليم الأوسط. مقتل الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل محادثات. ومقتل نحو 90 شخص جرى عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. أهلا بكم مشاهدينا. ألقى السيد بنيام برهي القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية، ألقى كلمة أمام المؤتمر 87 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بنغولا الغامبية من 11 وحتى 20 من مايو الجاري. وأوضح وفد إريتريا في الكلمة التي ألقاها في 13 من مايو أن احتفال إريتريا بالذكرى السنوية 35 لاستغلالها في غضون أيام قليلة تحت شعار صمودنا ضماننا هو مناسبة لتجديد مواطنيها العهد ببناء إريتريا المزدهرة التي يعمها السلام. وقال أن إريتريا حققت تقدما ملموسا في العديد من القطاعات بالصمود في وجه الاضطرابات الإقليمية والدولية والضغوط الخارجية بفضل استعداد لضمان حقوق الإنسان وشرح التقدم المحرز لضمان مياه الشرب النظيفة والغذاء والبيئة الآمنة والتعليم والصحة والطاقة والنظام القانوني وتقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين وغيرها. وقال إن تقدم إريتريا يستند إلى مبادئ الاعتماد على الذات والمشاركة الشعبية وأساس العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن الجهد مستمر لمواصلة تقدمها التنموي الذي يركز على المواطن وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال التغلب على التحديات في المستقبل. كما قدم الوفد الإريتري توضيحا حول تجربة إريتريا في النقاش الذي جرى يوم 12 من مايو الجاري بعنوان ضمان إمدادات المياه ونظام النظافة الآمن. وتضمن التوضيح المصحوب بعرض فيديو مبادرات إريتريا وقدراتها ومشاركة جميع سكانها لتأمين إمدادات المياه ببناء السدود وحفر الأبار والتشجير وإرساء نظام مياه آمن. أعلنت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تكافؤ الفرص التعليمية ومشاركة المرأة وتنافسيتها والقضاء على الأمية. وأوضحت لوسائل الإعلام المحلية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستغلال أن وزارة التعليم تهدف إلى توفير تعليم عادل وعالي الجودة لجميع فئات المجتمع، لكون التعليم هو حجر الزاوية في التنمية، موضحة أنه على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يستهان به. وذكرت أنه كانت توجد 359 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء البلاد في العام الدراسي 1991 و1992، وزاد هذا الرقم بنسبة 544% ليصل إلى 1952 في العام الدراسي 2024-2025، مما أدى إلى زيادة عدد الطلاب من 6461 إلى أكثر من 100,000 طالب. وأشارت إلى ارتفاع عدد المدارس الابتدائية من 381 إلى 1097، والمدارس المتوسطة من 65 إلى 469، والثانوية من 25 إلى 132. وحول عدد الطلاب والمعلمين، أوضحت ازدياد عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية من أكثر من 267,000 في العام الدراسي 91-92 إلى أكثر من 880,000 في العام الدراسي 2025-2024، وازداد عدد المعلمين من 5,456 إلى 294,000
معلم. وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود جادة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مضيفة أن عدد المدارس التقنية قد ازداد من 2 إلى 6، بينما انخفض عدد نقاط محو الأمية من 906 إلى 412، مما يعكس التقدم المحرز. وأوضحت الوزيرة حليمة أن من بين الخطط المستقبلية تعزيز الكفاءة الشاملة للمعلمين وإدخال أساليب تدريس تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب، والتأكيد على تعزيز مهارات الطلاب وكفاءتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير مهنة التدريس. أفاد ممثل قسم الزراعة والأراضي والمياه في الإقليم الأوسط السيد أسرات هايلي بتحقيق إنجازات كبيرة في التنمية الزراعية في الإقليم خلال سنوات الاستغلال الماضية. وأوضح حفر 126 بئرا في 84 قرية وتركيب 59 خزانا بأحجام مختلفة وإنشاء 209 محطة لتوزيع المياه ومد 222 كيلومترا من أنابيب المياه لتأمين مصادر المياه. وحول تطوير موارد الأسماك، ذكر بأن تربية الأسماك في السدود قد بدأت منذ عام 2019، وتم إنشاء 11 جمعية حتى الآن تقوم بصيد الأسماك وإيصالها إلى الأسواق، مشيرا إلى أن جمعية حمبرتي حازت على المرتبة الأولى والفوز بالجائزة على المستوى الوطني. وأشار إلى حصاد 37,600 كنتال من الخضروات من 430 هكتارا في عام 1998، وبحلول عام 2025 ازدادت المساحة المزروعة إلى 1313 هكتارا، وتم حصاد أكثر من 190 ألف كنتال من الخضر والفاكهة. وقال إن عدد الأبقار الحلوب كان بداية الاستغلال نحو 2000 ليرتفع حاليا إلى 6000، وازداد إنتاج الحليب من 2 مليون لتر إلى 9 ملايين لتر سنويا. وأوضح القيام بأنشطة حماية التربة والمياه ببناء المدرجات والحواجز المائية في مساحات واسعة في الإقليم، وارتفاع عدد السدود والحفائر من 52 إلى 133. وقال إن الإقليم الأوسط يشهد هطول أمطار سنوية بمعدل تقديري من 400 إلى 600 ملم، ويتم حاليا زراعة 91% من مساحة الأراضي الزراعية البالغة أكثر من 36 ألف هكتار. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية كينيا السفير بيان الرؤسوم في مؤتمر أفريقيا إلى الأمام الذي انعقد يومي 11 و12 من مايو الجاري في نيروبي بكينيا. وهدف المؤتمر الذي نظمه الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضره قادة ووزراء خارجية أكثر من 30 دولة أفريقية، هدف إلى إرساء فصل جديد في الشراكة الاقتصادية العادلة والمستدامة بين الدول الأفريقية وفرنسا. وركز المؤتمر على المصلحة المتبادلة وإدخال التقنيات الجديدة وتوسيع الاستثمار ونقل القدرات، واتخذ قرارات مهمة بشأن تحسين الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ وغيرها من القضايا الراهنة. من جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا بالذكرى 35 للاستغلال في بروكسل في 9 مايو الجاري تحت شعار صمودنا ضماننا. وأكد السكرتير الجاري للإريتريا في بروكسل وضواحي السيد جرماي جبريهوت على زيادة مساهمتهم وتعزيز وحدتهم لتدعيم الاستغلال بالتنمية. من جانبه، قدم السكرتير الأول في السفارة الإريترية السيد ميكائيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه، وقال إن مشاركة جميع الإريتريين بالغة الأهمية لإنجاح مرحلة التنمية الحالية. من ناحية ثانية، التقى سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فيساتيون بيتروس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد. التقى يوم 11 مايو الجاري بسكرتير وزارة الخارجية السويدية السيد دوغ هيرتليوس ومسؤولون آخرون وسفير السويد في إريتريا. تناول اللقاء العلاقات الثنائية ودور إريتريا في الشؤون الإقليمية.

وتم التوصل إلى تفاهم على العمل المشترك لتعزيز البرامج الدبلوماسية والاقتصادية التي بدأها البلدان. في غضون ذلك، عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في روتردام وضواحيها في هولندا اجتماعا ناجحا في 9 مايو الجاري لتقييم أنشطتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة. نظم سوكارو ضاحيتي حشاكيتو وكيرو في مديرية دكي مأدبة قضاء وتكريم لأعضاء شركة سجل للإنشاءات والجيش الشعبي العاملون في الأنشطة التنموية. ويعمل أعضاء شركة سجل للإنشاءات على طريق دكي ساوا والجيش الشعبي في بناء سد في خور هميم بضواحي كيرو. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد عبد الكريم عمر أن مبادرة سكان إدارة ضاحيتي حشاكيتو وكيرو تعطي دفعة قوية لبرامج التنمية التي يجري تنفيذها. وذكر مسؤول مكتب الزراعة السيد تيدروس قبر مريم أن بناء السدود يسير على نحو جيد بعد اختيار موقعه بعد دراسة من قبل خبراء الزراعة والمؤسسات الحكومية الشريكة. من جانبه، أوضح مدير مديرية دكية السيد حمد إيلا أن برامج التنمية الجارية في المديرية تسهم كثيرا في تطورها، وأشاد بأعضاء الشركة السجل للإنشاءات وأعضاء الجيش الشعبي لمساهمتهم في إنجاح العمل. وتم في المناسبة توزيع شهادات تقديرية على إدارات الضواحي التي قدمت الدعم. نظمت في مديرية عيلة برعدة دورة تدريبية استهدفت رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد بمشاركة 66 من موظفي إدارة المديرية ومديري إدارات الضواحي وأعيان القرى وعدد من الجهات ذات الصلة. وركزت الدورة التي نظمتها إدارة إقليم عنسبة في بلدة إدن على مدى 3 أيام ركزت على إدارة الموارد البشرية وآليات حفظ الممتلكات، إضافة إلى متابعة الحسابات المالية. وأوضح مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية بإدارة إقليم عنسبة السيد عبد الكريم حسن أن دورات مماثلة نظمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2025 في مديريتي حقات وحلحل، كما أقيمت خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري في مديريتي عتكليزان وعلا برعد، مشيرا إلى أن البرنامج سيتواصل ليشمل بقية المديريات. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الدورات بلغ حتى الآن 229 موظفا، مؤكدا أن التدريب أسهم بصورة كبيرة في تحسين الأداء الوظيفي. من جانبه، أوضح مسؤول الإدارة والمالية بمديرية علا برعدة السيد قرماطيون كستيه أن الدورة ستساعد في معالجة أوجه القصور القائمة بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيم. بدورها، أكدت مديرة مديرية علا برعدة السيدة عائشة علي نور أن برامج التدريب الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية تعد عاملا أساسيا في تعزيز فعالية العمل، معربة عن أملها في أن يطبق المشاركون المعارف التي اكتسبوها عمليا في مواقع عمل. تم تنظيم محاضرات توعية في مديريتي ابن حيلي وعدخالة لطلاب الصف 11 الذين يستعدون للتوجه إلى مدرسة وارساي كالو في ساوا لاستكمال تعليمهم الثانوي وأداء واجبهم الوطني ضمن الدورة 39. وأقيمت المحاضرات في مديرية ابن حيلي يومي 7 و8 مايو الجاري، حيث نظمت في كودوب عور وابن حيلي وفي قاعة عد بقعو بعد يقالة في 7 مايو الجاري، وذلك بإشراف معلمي مدرسة وارساي إيكالو. وتناولت المحاضرات أهداف المدرسة وأنشطتها ولوائحها التنظيمية، إضافة إلى توضيح طبيعة الحياة الدراسية فيها. وأوضح المحاضرون أن مدرسة وارساي إيكالو لا تقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل تشكل كذلك بيئة وطنية يلتقي فيها الطلبة القادمون من مختلف أنحاء البلاد، كما تتيح لهم فرصة تنمية قدراتهم الرياضية والفنية والثقافية. كما دعوا الطلبة إلى تجنب حمل الاحتياجات غير الضرورية التي قد تثقل كاهل أولياء الأمور بمصاريف إضافية، مؤكدين أن المدرسة توفر المستلزمات الأساسية اللازمة للطلاب. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد

يدفع العلاقات إلى مسار خطير. وما هذا التصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ومع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في عام 2017. وذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي، ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 12 شخص قتلوا جراء سلسلة من القارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان، في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراض أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية أن إسرائيل شنت 3 قارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإقاصة في ولاية أوتار براديش الهندية أن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش أن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخص وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات أن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية القاني سامويل أوكودوزيتو أن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب أفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعايا سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لقانا. ويعارض عدد من سكان جنوب أفريقيا الهجرة غير الشرعية من دول أخرى بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتشير السلطات في جنوب أفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال عنف وتعهدت في أبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة لنشر خدمات التعليم. وتنفيذ نشاطات زراعية مرضية في الإقليم الأوسط. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في قارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل محادثات. ومقتل نحو 90 شخص جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: شباب اللي جاردين لحيسنا ينقريمني
1: يا سلام أكان فنانيت حريك والله يا سلوى
2: أيوة والله يا مان
3: حلو حلو
1: فوجاجيت أحسن والله يا جماعة تمام
3: يا جماعة الكير دي ما احنا دي بقاعد دبو أحسن برن دفقرنا شمال برود من نزبط الحيس
0: وفنتي تقبق لنا وحر ذكرى تايت بده
1: لا لا قروا
0: ولا كيف يا شباب
1: الله أكبر حلوة حلوة قروا والله أحسن يا جماعة
4: أحسنتي
3: إيه شاكر من مع الجردين إجازة انتهي النسي عليك الله يصورني
0: أبانو تابانو تنح
1: صبر ودا يا شاكر تعين كاي لسبارة يا أخي
5: إلاتو إلا ما هليت يو
1: وكيف يا أخي ما معروف يا أخي
3: بعالجردين
6: مرحبا مرحبا مرحبا أولاد مرحبا أبوم
3: كل ليكم يبا
6: الحمد لله
3: ما شاء الله هو عالكم
6: صلى ليكم
3: ما شاء الله
6: مرحبا أبوم يبا
3: يوم تحنات لجردينكم قلنا على حزينة وإجازة ما نتعلم منكم اللي أنا يبا
6: حبابكم عشرة جردين كمتو مالكم تيبا
3: مرحبا
6: بس تفاقعوا فوق وعاملي ديكم إن شاء الله
3: آمين
6: ما يبلها لكم واللي ما اعتلتي عنه للحذيكم وتحصلوا له واتلها وصحكوا
3: بارك الله فيكم يبا مرحبا
1: بارك الله فيكم ها جماعة
3: شكرا يبا مرحبا
5: حبابو أيوة حلاية فناني تبريحنا يا دي جي
3: طوالي
1: حليت فوجاج باللهي قلنا ساسعتو قلنا كسكستو
3: أبشر يبا طوالي

0: فارس شهيد حامد إدريس عواتي السنة 1901 اتبر أدال مثل حودام مليامو كنا بهلتو اللي يومتين أبو الرهلة اللي نبرهت فجر بزحام قل شاركو التوتو بهلتو
1: توقت لهي عواتو وجمعتو ابقى لقدامين تعينون البلومة يتحقلوني
2: هتام دي بسنة 1906 اللي يوم لهلينا دي ببرهت ورهيت ومسكوبت وناي فجر مستقبل عمار إريتريا بواضح امبلشك لترأيهم عارف.

0: يو سلام عليكم.
1: مرحبا سلام. مرحبا
2: حبابو.
0: يا سلام ابي راك حقوت اللي كله كله عجبه كتر اللي شغلكم وعايكم يومتكم سرقكم مره فتيكم الا ران شيء حبينا وانت بتحكاهم تمصابيلين تفضل اهلا كنا
1: اهلا شكرا شكرا ربنا ربنا
3: يا سليمان انت بعنا الا مناسبه حتى سبتمبر انت لا ما سانقوك قال قبل لا عليك الله
4: ايوه
5: ابشر بكم يا شباب.

0: Absolutely. Well, yeah, fella.
1: Ulad. Ulad, la masanqokum sanqoqalatni. Tarikh sha'biritriya. Tarikh abawkum. Hawkum wa hawatkum la qadamiyam. Tarikh haban wafashtu. Abukum walda ab walda Maryam. Nazaa zawdi zitankaya waylu'u. Bihiltu. أبوكم إبراهيم سلطان هي حتى قبو حتى نقبع بهلتو
2: بابا
1: شعب رتري أسلام وكستانو كله مثل نادلة مثل موتة ومثل حتى فرت كبر قوك الكونة قوك الكونة أولاد
3: أها جماعة برنامج كو على
4: فاجأ كنا والله
5: هنا بعد أتفاقوت نتصبر عنا هذا لكن ناي أمان برنامج حبن وذكريات التوعلنا شكرا يا دي جي شكرا والله
3: شكرا
5: زاني أفر
1: أبو يراكي قد ملا تلجار دينا بزحام شباب مطعلو سسعو وقيسعلو نقول لهم شباب اللوم لكن فنتي تبينات حقيقة حقيقة تايبوك اللوم نايشما من مصلو تفكيرهم عبيتو
3: حنا منكم حنا أساسنا اقلنا فقد اندن بيتو اللام على الله الليوتنا بكلشم كمتو وقول كله مرير وطعوم بحبركم سلنا حلو فقرد الاتيان التام علتا حتى سبتمبر
4: فدل كله لحلفة مرير ندار وصبر إلا حنا يوم لأبقيم أكوي قلب بطل على تصحينا صحي سلام لأكوي قيمان دفان تقرى قيم زلام وسلام قابت اللي تعدنا
5: أما عنكي تقول لكل لتلكي سلام رحيات ومسكوبات كله في سبتمبر ورييم ومرير ندالناتو
1: تاريخ شعب رتريا لبي هسس هي كن دولة والعرس وكل دولة مرود
3: ها؟ أبا غيبا شكرا مبارك الله فيكم قرون وعلى يومته
1: مرحبا مرحبا أولاد مرحبا أولاد شوكت قبايكم تولد منكم إن شاء الله
3: آمين آمين
1: شوكت قبايكم تولد
3: منكم آمين يبا مرحبا مرحبا
6: مرحبا مرحبا

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمتو سرايق الأمتو
3: وجب وطعميتو دبو محقاكيتو

0: هلو هلو ريشاي،
1: مرحبا مرحبا سلمى، ميت تحملي
0: دحان تهلت ولا تقل وقت الحياة لو بولا بساعة كمان هلت هتزعى بتقطع وانت خلاص قصايك انت عم اديب كايتا تصير يتمتع.
1: سلمى متقبل لك، طب سابر رسليني من صورة ما هذا بدت ومن درد دحان اللي
0: دحان من تهلق المو اتصل قد يبكى دحان يليت ودحان تعبانيت ليت اذا انت اكيد متسألنا ولا تنقلنا اسارة ومربعت لقلنا اقصن.
1: لا حول ولا قوة الا بالله، ربك راك الوالد اللي خلاص سكرة مساكي لو ولد عيادة نسي عيادة انا بقوش لك مساكن لك
0: خلاص يلا سن. مرحبا مرحبا عمرك الحاج ارتو يا حنقوا وقف لبي فاتقطه مني قبل تقبر دنا قلبه الا فرك لك ترقينيته ولا توي اذا يالت هذا منا ان شاء الله فرحتي تقبأ. انا اسهل مولة ادم
2: قلت تقبأت كلا والدي لي ربي تحس على طيب سبحان الله قادر يا ما سهل الامور. سلمى وقول راكبت ما اللي تواجه ربنا سخرها ان شاء الله يا رب نسكن لي سخرها سبحان الله لا اله الا الله.

0: منصورة ولكي فزاك لي دي نوجع لك دراري
1: الحمد لكم منا بولا لو منا دوشان لكن اللي وريجو لك روتي وجعك يعني يا أخي
0: إن شاء الله دي هتصبر ونوش أجلس براته إلا شراريت أمر حقرته إذا غنت دراري إلا عسير من نستي لك وقل البرد بس من أنت؟
2: أنا هذا أنا هذا أبوك كمير سلمى
0: ولا توية دحني تمسى كمين للا ودي أكون أتقف فيكم شرع أنت من إلا كان قوك أقلي تعلف
2: سلمى أنا موديكو أنا ولا ولد قلت إيه ومثلك قلت قامي ولا تحيث قلني إذا ما أدل لكو أنت سلف رباك فتحي وحرق نتفاهم
0: وي فتح من بلاكا مقلت وديتو كما ولدكم بحيث وأشار زبطت أنت ما بحيث ما بقلت تفتح عدل لكا
2: سلمى سلمى شيطان عوزي

0: سيبك عايز كي ليكي ها ربنا قدر دي من بس انا ولدت انا وليكوكي انا لو ولدت لما بعد اجل ادلي وابارك اجل يبلا وانا وانت قلت قامي وعيادات قلت ننساها انت سلف اتيني
1: يا اتيكا يا اتيكا انتم بديركم ويديك انتم وويديك يلي بديهم تواضوا مصروا سمعني لك حنا وانتم هي سمع رحنا يقبل سبع سنة والا مربات وليكا بديهي تفديكو هم قبل قلت ريتو الا قاشاش اللي ازمك منه شروع انت من الا كان قوي بحبنك قد تفقر مني فقر مني
0: لا اله الا الله يا رب يا رب نوسكي لك من شر سلمان سلمان بفري اكيد عبيك هم قبل عبي وانا اشكها من قبل تنشي وبس هي بدي لعلاته حري انا ما زبطت كوره ولد كذيبه تقافل ليكي هذا سلف ولا شر حد يجيني انا وناس كتودي انا قلت امري من باس وشرر واكي تتركب على بكر الرؤوس
1: هذا هي اللي هتفارفط كل راسي عاتيه كان هي قلت امر
0: لا اله الا الله محمد رسول الله يوم مثل ما نتفهم مثل ما نتفهم ولا ولد هي اكل ايد معدكم الليل بكفن امر بو ليش عالم تنانيكم سلمان راتو مع المقرح يكون مقرح على بكر الرؤوس هذا سمعيني يفتح دبي خلاص بس كتب لي
2: زكي حشو ها
3: ولا لك كلام قلبتني
2: ايكو ايكو ايكو مرباتي لك عشان دي الدنيا دي مدانم تربلا بانت الا مربات شكك عشان دي هلق لي بس يس يس ايوه بس حشو حشو يا اخي والله ذاك على فكا مربات اهم شيء اهم شيء اهم شيء
4: هاشم مرباتي سكب ميت مالي مربات كوتال لا تقاسنو بينك تتهاجي كلالي
2: ايوه مال اي جي جي كوي حسيك ترأسك كريك هاشم ولا حضرت امرو كرو سحمك يفدني وزمنا دان ولا بلا كل موبايلتي تاع دولة تقلب النيت انا بحر وقت فعلك حتى مش يمس ببرد يمس انا بلاك مربات تقسنها لك لشي كسوق اي حاجه
4: قول لهم موبايل موبايل هاشم يعني تلي انا جيم ريادته واتكم سلومه فتشوت ناي شطاره حنقلك لكن كم سن اللي ناي كمل تشناك اغلو ومسلو تترفع وتتكرر وتتحرق جباك من قبي حركات كل مسل موبايل يتنافينا حبيبي هدفنا اي بس فاقوتو
2: كطيب انا قانون ناي يجلس هناك انا وفاقوت لك بقى وفاقوت لك بقى ورياده حنقل لك بقى ولا قبل لك بقى بس تل الدنيا امبل تشجر من دي كنت تجقر قلبك قبلك
4: بس
2: ايوه
4: يا ريم لنا ايش افكاتكني انا بدير انا شيخ صومال يا جماعه الكير كر اللي بيد وكر جبا واللي امنات حفل بوله وكوره واللي من التلي كله قلب مفتاح الكل قلب البوله كله نفرك على البن ما اللي تحرم ما تصني واتم جبت لي مسول هت قبل طوالي
2: بس
4: ولا تلهيا قلوب عند انا قلي تتكلس ويتتمم تمر ليك بس عن الربشات انك على كوتك فنطر ودي
2: ما ليك الله فكك ما فكك انا شيك السوق قبلت بالليل ليك انت كل عد حد قبسلها عليك انا ما ليك الا كوره وصول ابا من قبل يوم كلامي سيورون هل دو قلي ملي تا كانوا ويتروا تل الدنيا بلاك ليك لكن سمنايه ومن كوره ابطرتني كرتك كرت كهت بس تكارحني وميت المشكلات مسلك اول انا بدير التقى انت ديفندر معلش انت الانجليز مكسب بطه يعني ملبوله يعني بعرب مدافع لكم مدافع لكم
4: ترجم
2: ايوه وبلا كلنا فرنا مهاج ماي لكوره عند الورور بمسك نايلون بلا فنجك لا كبد ولا دجاريك انا حروقه تبب لك فلح ولا كوره عند مسلكوب سيستم عند ودكريك كرمد ودي بس رجعتك ودي دي مدر واكو راجع كوين لا حاكم الحكم ما تسك ما نقلي كرت كابو فيس برا اش برا هلا على الحاله
4: ما فحكرنا هاشم ما اللي حتى حاجات بس لك كبوت من كلي مربات بس قلت تسكب دي بلا قبت وخصوصا مرباتنا بس
2: بس
4: يا خلي لي شاي ترك اصعف لي يجيس عليك الله مرباته ولو تحنيت لك اصلا كين دي بعد يعني سكب وفزع الله وبتلفون يا مجارة ودحنا الليت وكوت ميت وكو على تلبل الله وسلمى حبل كاريه
2: بس
4: ايوه
2: ولا ولدت لك لا ولدت بس كينتي يا اخي ولا حامك زبطه تضون نكتب الله ساكت الان ولدت يا اخي
4: يا ما نكتب الا الليل بدرك بدركات يا معلم كاروك من قبي حلال بكان لو ولدت بدرتك افل بك رديبه
2: بس ما لي إلا سلمازة إلا وديت إن وديت إلا ولد قرزك مسليد زبط تقلتي دب تتفده لك بس نقطة بالله بتاعه
4: يعني سلمى لا تحود وديه لكن لا لا لا لا لا ريشاي تبل لا ريشاي تبل عليك إلا لا ولد الله كالم عل إقل لا ولدكم سرقتكم سكي وديا من قبي إنما تككم مت وديا من قبي إلا ولد بس تعرق أبال
2: يا ريت يا ريت يا ريت ممكن تأكل ما اللي زي كلا أبويا وأبويا كميل إن ما تأو وقال لك عديات عرا ولا ما سلوب بكرمت قلي دوات قلت سلك ولا ولت مسكينة تتمرباتا ديت كسن
4: أه يا ري سالمة اللي تكم مرباتا يسكب سالمة مالي معلتك بالله بالله يتقعير قلي لو ولت عباب ليت عفت شغل اللي قلي لو ولت ركبتها من قبل ربنا أقرم
2: بس
4: وقلت ثلاث سيات وبلا
2: ثلاث
4: سيات بس دمومتي لو ديت عيب ما عجافرة
2: تيده تيده لا نوسو ما يتأسدتيت وشي كسو
4: ستة ستة ستة ستة ستة نفحك أنا وتنفحك نوسو
1: ولا رأيك من الذرات كان بعد سنة ورتنا عيادات قلنا نسأل بني أنا هجرت دمي وديكم تبردنا ألعبه ولا توية أنا سلمى ولا
5: سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى ولا جيتوا عاد جيس ليكم وقبل ليك
1: مرحبا حرأسك عاد كميل جيس ليكم
5: عاد كميل عاد كميل مبوكم سلام وقول مجيس من ليك
1: ترت ولا تجد تفدى جيس ليكم
5: أعوذ بالله إذا حنك قبي نوس كترت ولا تجد تفدى ليكم تبلي جريمة كريت حزن ليك إلو تبليك يقبي وقبي يكون السلف أول عافية ولا تنين ده وحر لا قديت بالراحة بعده بقانون الرياح
1: حاله عدو قانون ملا قبته أنا بلك عليكم مربات ولا كذا بلا ديج فداياته وإلا دي حاله ولا كذا زابط أتباع إن ده صبرك وهبلك عليك أبقر إشاوة تعطه ودم ولا كذا بيرك يبدك التأمر
5: سلمى هجي أدام سمي خد قبل لك كنا أنت تبي لك من قبل وهو فرحي ويترك بعد الأدام يبقى زي حد وبدأ على حرب أس على وهلا ونوش بدير زابط ولا زابط إذا بده حل يكون لي ولا قدر أرنوش صعبت عليكم وحقنا إلى بدينا على بقبي إبنا نركب بنا
1: كل رأس قبي بدك لتبالي تتحزني إذا بده إبلا ده تواد بسلمتو أنا كل رأسي حد قوم بالليكو بس
5: سلمى إيفالك قياس عبلك ليكو قياس إيه أول لو ولا تنارينا وحرق اللي تبليكي إيه تبالنا قدام بدي يرجع زمنه إيه تعيبي ويتعيبينا وكميل كوفن أفواب بليزو مت كوت رك بالليك
1: تبلسو بلسو كم قدام سنيت وهذا الحساس حسوس شيء ولا تشغل رما تخلي كل بني حنا وتم سباس لينا واللي ترت ولا تاسك يتفديكو الا بيرم اللي بلو سمع يا بلو معنا
5: شيطان عاوزي ومن شر واحد بلاك لك سامع لك ها بيت نادت بيتك التلاري ولا قد يت اكبا صحت يكون منك وكين قدام با قلنا حد يا قام لك لي يلا بيت بالجسم
1: حاله زمي بس
5: انا هسيب لك لي
1: حاله انا ولا شيء قبيت انت كنا يتقب
6: أبو حسين.
2: نعم حسين.
6: أسير ستون.
2: أبي أصليكي. أصليكي.
6: لا قد يلق لا جاي سام عليكم. ها؟
2: أبي.
6: بكفتها ولا تعرف حسين. لا تعارو.
2: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله. عبس يعني تعارو. تعارو حسين. كليتهم وجوهام قبوا ومن فنجير اللي تتركبوا لبو بيلو يعني وتعارينهم.
6: كفت عرو بحسين بديت تمت.
2: والله يا حسين ديتك اللي حزايا لدمك اللي سكب واجبته امين ليك مامي
6: أيوة.
2: لكن العدل قبوا ما شاء الله وتبارك الله يعني توجهوا واحنا ديتي مبلع اما اتنبع على يكون وبيبوتاتنا ابيلو امين ليكي ولو والله عملوا تمتكم وقانون واجبنا سهلا وديت هي سامحناكم تا ابيلو وحتى عارة ما شاء الله
6: يا بحق لبولو ايه مربات ويديت قبوا بحسين ها اللي سب ناطل وقشيمته حكم انه مربات ادمه ابو حسين بس رديت قول له سعاله
2: جل جلالكم ولا جل انت تات نبر حسين انت الدنيا نبرس كقلنا امر حري انت يعني من نديت من نديت بتصحيت بكي ها بتصحيت بكي كل اللي تاتت هاجي لك ديت اندبلعو لو والدوم لا قبلهم ومربات اندنا سو هي اللي تحنوا مسلكي لأي قبيت تهاجي محسين اللي تات قدام بدي يرحل فيوق التأمري من مفادات تتركب له بكل رؤسه والحطان لمرحوم هي رب يرحمه لخلطان نوس وتعلم محسين
6: كدم ولا دم بلاش تقلو قاب حسين من الحمقه سرديت تقول له سعاله تقول له روحوا مع قلوا حري امان تحس انتم ما هي ايسا ديكم ما بحسين سرديت قول له سعاله بس على تقول
2: سبحان الله احنا مي ودينا محسين مي ودينا بقانون بيت اب وعرف قبايل كما أبونا وعبوتاتنا والدول على أبقى عاريناهم وأسانيناهم سمعين الليكي والعدل واديام على هي ما شاء الله وتبارك الله سنو مسلوم عبرو
7: مسلوم حزنو ها ولا تقبي ودو من الوكيل مهله ولا قاتل هي اتحنتك عنون هلا سامعين ليكي من الا وكيل لا تقبي لبوني هتوم هي ما شاء الله وتبارك الله توجهوا واسمي السنه تترفوا من الوكيل مهله
6: يا بجانا يلقبا ويديا حق السامحه بحسين

0: جرايم القتلاله ليتا قديمه ولا تعد.
1: السلام عليكم.
2: مرحبا مرحبا عليكم السلام. مرحبا كميل. مرحبا يبا تفضل.
3: سلامه ليكم.
2: ما شاء الله رحب يبا.
3: الحمد لله الحمد لله. ها ام حسين سننا برما.
0: الحمد لله سنيتكم رينا انتم كفلي.
3: الحمد لله.
2: هاكم ايه المتنصلو؟
3: الحمد لله سنة لينا.
2: آه.
3: هم اللي حدار.
2: آه.
3: لقد يدي بقى عايش على الكه. بسلام سكبت
2: ما. ما شاء الله عبيلا عبيلا ما اللي يبعره وبعفو ليه تتكلسات كميل.
3: استاهل ولا استاهل. استاهل. استاهل. لا تتحزي. من دي وتاهل تركب الابو. أسنا يوجهه وتعارو. لا نفر قاتل لكن أروحدنا سبت هلا. قانون قصاصه كل اللي واجبوته.
2: أيوه.
3: الكلود عاد لكن بس من التعارف لحيش شو مصنعي تعارف
2: حيش عبي
3: مصنعي تعارف
2: حيش عبي ما شاء الله
3: ايوه ربنا بيوم
2: هذا الحمد لله يبا الحمد
3: لله يا ربي ان شاء الله هلا رضيتنا وقد يسلم ماما ربي بسلام الاسكب
2: كميل والله يد حنبل انتم وسلمى يعني متبهلكم مجريتكم متبه هالليكا
3: هدار انا اقل الاسئله كم لكم
2: ايوه
3: حياه ولدنا ومنصورات بأسايا
2: الله أكبر ها
3: وحياة تقول منصورة كي زبطة زبطة وشانكتة
2: سبحان الله
3: ومنصورة دوخت وشوية تأذيه وأنا ديب سلمان دقسكو لو ولد قل الأيا وعيادة قل يجي سبا وقل إداوية من إبيلة بس سلمة قبي كلتني قبي كلتني وأنا بدي وديكم من قبي وترجي فديكم من قبي عند تبي بس هذا فارس
2: اللي سبحان الله قادر هجي يكون اللي هجي يكون ولا جنيت ما بس يعني يا رب ربي بخير لهدو يكمل ها وإلا ولا تكون سمعنا ليك بس إذا يسأل لا تجملت يكون كل روس إلا كامي مشكلاتات نوسو ها هذا قلت تتأدب هلا قلت هذا قلت تتأدب هلا قلت
3: سنة ليك
2: وريشاي ما تقل
3: إيه شاي ما تي هلا ريشاي من مسي إلا مشكات ويمت يتنا وسلمى هي إلا تمر سلمى أنا رأيك بس بيتا لما تأكو كم مكلب كم مكلب داقنا فقال بين التني
2: سبحان
3: ما بدأت إجمت كباتشة بيت ولا كلب
2: سبحان الله قدم دحنت انت أول سلف دحن الأول التقباء
3: أيوة.
2: اللي بعد كله مهم يكون كميل مهم يكون
3: أيوة.
2: وانت فوق لآدم يسألك
3: آدم ركبكو وبين سلف لتقبي هبكوتا أزي أنا خبرك سمعك وكما تأكو أزي أنا وانت من إيدي مهلاك لعبني يجي سوم ولد قبين إيدي لو ولد عيادة نيجي سبا ونزاوية ونسارية ولد قبين هي حرد قبين قدم
2: بس هتوتي بهتوتو سنة اللي كان واجبناته واجبناته بس وقن إيديوتو أدا أنت بس متودية مهلكة كين دكانت الحني وأنا قل عريكاتو وإن شاء الله الأمر قل سنيتي
3: مرحبا مرحبا مرحبا لكن حدار يتقدق من يجيش فقر
2: يتقدقك يتقدقك ما لا يتقدق يتقدق بتعركات ليس لك ما يستي
3: لا لا أنا ستعلكم شكرا شكرا
2: خلاص قل عريكاتو
3: يلا بقى مع السلامة
2: دكانت الحني
3: مرحبا
2: دكانت الحني
3: مرحبا هيا دحم علي
2: دكانت الحني
3: مرحبا
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب نوسك الليك اللي جديد بس ديو خير هدي

0: عمو سرعة لك هلا هيك هذي
1: دحن اللي ياكل لكن الا فاللي بيقول لك الاوتش بس قتلنا هلا
0: سمنك سمنك تحياته نعم دكتور اللي شرب لك مش شرب معي لعلته اذا بعد له بتاك تحياته بالهلا تحياته موجود اوكي ابشرك انه شيء زعبت لك سلمى سلمى عندنا ما بشوقتنا الحبوب قلنا هبه
2: حالو موضوع لتنا نوصنا لينا قلو اتدورو تي نكريو ترتنا وبدينا تفديناتو وانت شكينات قانون اسجلنا انت لكن اكوي وعد ليك شكل نحنا كفتو بالله
0: اول اصلنا لو رتنا دحان صحتنا اللي شرب بهلا تشرب قليلته ودوا حكى اكلست هي نوصنا قديت افسلحنا عدقنا على جاتو وانت لها قلقي كان اسمع لك كين بيرو ها اذا انا شافوك لك شغل هلا وانت امانتك بقتك اللي بيتك يتعلقين خوش ساعات لك ها ما صور ايما انت هي بشركي انك تشيت شير ربك ربي شافيك ان شاء الله
2: ها ما صورتي تحن ليكي
1: يما سبر وداي امانو تبع بي ادم اه ابويا كم سلمى تمسلين تقامي
2: تمن انت حواني بنت بفكي تابيله حولنا اكيد وسئلة دلدي بكارينا الهلا وصل فان سامعت ليكي قب قامت الليلة عرل بالهلا حالي انا ولدت
3: يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ريشاي ريشاي سنة الهلا مساكين
4: مرحبا مرحبا مرحبا
3: نقول لي
4: بخير اخبار مالي مالي عدلي ولا شي دحان اللي تقلي
3: ام سوري منصورة بس مالي قراك سنة خاطر تعبت وسيدي يا حقلت الا حياة البولة ولا تريكا هتا دي امام افلبا فأدت ديبا وده قدك وده تو حتى احد قديه بس بلا كلمه
4: مالك اكيد لك قايب بس من دحان ما تقبل لك ولا تشد حال لما كوف حياته لازم يكون ولد
3: يا اخي ولد كهليت شرق على بعد حان اللي تدول سن تعبت ودمعت الزمن هي انت الحياه الاولى ولد لولد كذا بطريقة لاداه قرد من ودي كوف فتت ودي ودي بشحان بكل من كتر هيك تعدي بلاكو بس زي نصح لله انت دي بام هرك شيء هرك بس مرباتك بفاني كو كان
4: اصلا نار ولد كذا حالك عندي كون مرباتي كسكان ايه كسر كويس
3: بس
4: ايوه
3: مالي ريشاي ريشاي نصح لله انا ما كرك ليكو ابديك مربات كتفد عريتي بل وحبتي تيبل حرتيني لو ولد ريكت تتجمعتوا

0: ja matryk. Hát ti hát kedi ovalat kalasz. Szóval.
1: قدام بعيال شر ولتنا قلوا رو رئيكاتو وإلا ولتنا إلا أسر ولتنا يترفنا همني يقبق أزي ما قد تتقمكم تبس أمر
0: أنا ريشاي أنا دقيم لا تفعي ودي كولا هتعمس حقي تسمعي
1: وقلني أزي ما قد تيديتو
0: ما أزي ما قد تحزليك
1: تارتنا نتفدى ديبا كما ولتنا لزابت أتا تارتنا نتفدى ديبا كاردم أوديا وعرهي حران ريو
0: سلمة سلمة إحنا العباية تردق نتفدى إنه نوس جريمتك التأمري إحنا وردنا سلام من عباية سلمة قلنا ولا ضرر هي للدواء قبل إذا هنليت مثل عدنا وبقبيني عدق إن الآيات وضحنكي
1: كأزولتنا كن نليت قل عرق إنك سيت تبري ليكا تراتنا نفددي بقى وحرب الراحة نريو
0: سالما اتقبي دحان وقومات لابام قمي اللي تبيني ليكا حرقوات تبلكي تلد شيطان عوزي ولا ورد كلا تنتني أنا زي مثل عد قلت قاميته وبيام آدم دابت دي بعرما حزين لي عمرك بلش كفتي بقول قلت بتحوته متقبل لي شيطان عوزي
2: اهلا وسهلا عم كميل ود امير كيف حالك اخبارك يا اخي
3: الحمد لله شي غسوق انت كنايتك شي غسوقته وشغلك كله ايه خرب سوقته شي غسوق للبنفر سوق لات مقارح وسنيت مره قفل لك سن لي كمان
2: انا بس قروب اللي الحمد لله مبلى دكان كلا بقى على وتفلح حالنا وحاله كل واحد بس ما في فرق
3: دكاني منفلح اتحنتوا وانتم ليكم دلاله وسمساره لوديتكم ارباب قره بيع اشياء انتم ما تبيكوناتو انتم اسات افسرروا بقاره واحنا ناس امر رقنا هذا فوقات بعد انا بعجل فانا على زمني تم بلبس
2: كيف يتفلح بها كان قلت برد ولا لا تفلح لا تابا من لكم مامي الا ولت الا مجرمته بس الا هي نبل ايديه قانون كله كله لا تعفها
3: من ولدنا تاكي سلمك بدلي سلمى بدي وديكو وترجيت فديكو من قبي وانا باكي اقسمكو كل راسي تعرف مني
2: الا تبي انا مسلا ليكو سلمى سنه لي يا ري الا ولا تلا بلكم ليكو سن ني بس اور كرمدي ودانا ككل صبري ركبت من قبي كله بس من جريمه حرقل تعقل يكونين اذا الا سلمى نعم علاج عديت بس تمام من دبس هنا
3: ايوه هذا مقومات كتب اذا هي من خراب سوق عند حلفك اتخرب عادات وقيم ديوت بقاسك ها ترت بترت من قبي ادام بديل وجلفه بس كذا ويطرحها ها سمعني انا اذا انا كم لكم اجل سلمى انت ولا ولد حدار لهاشم انتم وقعوا لكم انا بس كم اذا
2: بس راينا ايه كناتو لا تصفع قال تصفع ولا تاسس قال تاسس الا ولدكم هيني لا فرايت ركبه من قبي من جريمه بس حرق تعبلي كونين الا سلمى رب ان سرقلها كقول له ولد ان انا ساعتك كفف شواوت لك كي قفل لك من وديا ارحقوا هات اللي ترى
3: سبحان الله اجل فوق نعمتم دي نعم دم تتر ده نعم اسك كم قبل انت شاوت ازي حرف قريته قلت لي دمك الكلق بان شاء الله مطموس واحد يا ابن كل جماعه قوم ما تكاي تحيس

0: كمير دق مكال على
1: ها
0: وكمير بارك الله في حتى يقصر كل قبلة بلت مو مهلة لا ما ولت ما شاء الله حكمنا قيست وتعالجت وشبه لي اذا بس قولنا يا والدين سعنا التعرينا قلنا
2: يو يو يو احنا سلف الا سلمى قلنا ردبنا سلمى لعن شريته ها ربي سخرها من قبي مشاكل تخلقنا احنا يدي بديكم لينا قدم من يديكم باي فقرنا دبي بفقر الافلا
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم بس انتم اصليكم وصنيام انتم كميل هذا يعني سلفلة سنة اكرامه ياك ان شاء الله هذا لكن قدم لها ولا يعني احنا لابلا ولد رؤيوك نسمع ها وما حسبك ندله بس ما حزع انها جاهوك نسمع اي هلا قبل فوت اكرم من هناك
0: والله اذا بدي اقول لكم تقويه لكم بلي على مسألة
1: ما شاء الله
3: بس ما شاء الله
2: ما شاء الله يا رب سن الابلس ان شاء الله بس سنه يدحن ما بس سن الابلس بلي
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شيخ
2: مرحبا يا شيخ
1: مرحبا ربي يبقى قدام بلي قدام بلي يبقى قدام بلي
2: ريشاي كيف ليك سن لي كمان
1: ما لا ريشاي هنا ولا كانت صبر واعلام هنا سمعنا ليك هذا الولد كفوه لي كوت ان حتى كشبهت ان شاء الله
4: ولد من عبال الحمد لله بكيت بشر الابا لكن بس نرجع بدي بهالليل إلا حياتي بعد أمل قبل أقول تأدب هلا لا أكيد مزابط وشاني ما تحزي
0: ريشاي دولت لا حسابة قانون وعد قانه هذا تناين بلا سنتا حنا ينشك ومربات ينتفد بس عدنا الحق منا تبقى ميت بلا معنى هلي كاتب يفالك
4: إلا باقي نفقر منا أستر قبيبة حنا عاداتنا وقيامنا ينكيد
2: بارك الله فيك بارك الله فيك سيادك بعلى واد بعلى الا هذا سلام بلن سلام احنا على فرامان
1: ما شاء الله تبارك الله سنت بيبا سنت بي ها لكن بس لا سيتك انا يعني مرباچه بيديق الاتفديات وند تبي يعني تتصابط على تبيلو هذا ان شاء الله يعني كرعك ها
4: سيتي يتحلف مفهومه لكم بس ورنا تعافقنا ان شاء الله
1: والروم والروم خلاص يا جماعة الكيرلا اللي قبت من قبي هذا أول يعني لو ولدكم إلى عالجو وحريتك كمسل برأت وتقريرنا يا دكتور كمسل سمعنا كم أبونا وبعبوتاتنا لا نحونات يعني بواجب إن كنس حقول حيوته
0: ثاني بركتك بادية بركتك بادية
1: أيوة
0: نشاي أول كميل ما لا طلع قدام لدكم كوكاتو وزي ما هي اللي يقول الاعدادات وتنتونا ولا كنا بيلا تعرويها هلا انك كبت
4: ايه فعلي فعلي انا يتكبت الله قدمنا لنا سالك كفينا لا قدام يتكفينا
1: لا لا ابدا ابدا ريشاي ريشاي انا سمعت يا ابوك اللي سعورته سعور هي واجبته بس يعني لا قبل كل الرسول سمعته كبت منه كبت
4: يا جماعه كم تقبل لك
1: كبت كبت كبت بس ما شاء الله وتبارك الله امر سنه امر سنه بارك الله فيكم سمع اسكبلها انتم يعني من مربات متركبو كقل عدريشاي وعد كميل دي بحد واكحوهم ومربات تتفدلوا اللي تاتبلو ام مربات لك عصنا شر اسك الله تار ايام انتم انتم
5: جيبا قدام انده الزبط اقل مصول ابوني او قل الزبط بو او بس قل بدر هلا قلو وستف الزبط من قبل كمان ام مربات قل اسكبل ابوني يبا قل مديما قل يعني حزنان قل امبرا ماي رايت مش
4: رايت ورايت
6: قلم مسلكه اور زبوط اور زابط عليك الله دي بحنت اسليلتي تجتيت اندا كان حكا كان صاف اندا كريكا كتعارو كفوت منه وهطوم ذاته كفعل عند كله افنبك اور اندا كارديبك يا اخك معليش سامحنا البلاك انت كفوت تكبطه لك اريكته كوره ولا فديكته في قدو وحريتان العريق حق قلنا تري يا اخي هاشم يو ار رايت
1: يا ودم رايتكم لدبا دم رايتكم لدبا ومرحامي تكبو حكمامي تكبو انتم صفنجر أكيد بأكيد يساكب أكيد سنيتا سنية قلت أمره أدام يعني إقل متبع أسكا إيتو بالله إبلت فناتا أشياء أو إبلت فناتا أسباب إقلت بأسكا عدر إلا هي حدارة إندي يقبي بدو ما الدنقارتو قلت أمره كلافو من دري إيكا وبأسو من دفرقة لزلوم أقلو دول تأردتي من حارياي مشاكل منو تعد حنوم قلت أمره وإلي يتهي لحضارتنا يا أبونا وعبوتاتنا اللي تبالغ تامره من إلا وحر من إلا وحر سمعونا ليكم مامي أوع كم سأل إلا تبلو من صنو أتعارو ومن تأكوه شاركم كرعو وافوكم.

0: ይባል። እዛ ኣነ እንደዛ ባጥከም ንመጻክም ለሓይስ ወላ እንደዛ ባጥከም ደም እንደጃላትከም ንመጻክም ከፈትክበት ወይ ይባል። ፕሊዝ ፕሊዝ ፕሊዝ ይባል። ጊቭ ዘ ራይት አንሰር
1: ራይት ይትረለጂና ለደም እንደጃላት
2: ከበላ ይትክጆላ እንደዛ ባጥከም ንመጻክም
1: ህዝ በላ ፎቅ አጥባት እንተ ከፈት ይባ ካን የትበልስ በልያ ኣነ ክልኢተን ይሓዘ ግልተ ኣእምሮ ክልኢተን ይሓዘ እግልሚ ምን ዘቢጥ ወመዛባት ለልትረከብ መክሰብ ሰበት ይሃለ መክሰብ ምን ዕሬ ወፍትሕድ ልትረከብ ባእሴ ሓዳረት ይኮን ይትህፈቶ ዲቡ ዕሬ ወስንቱ ለሓዳረት ለልትበሃል ምን እላ ውሓር እብለኩም ኣለይኩ ምን እላ ውሓር ኣዋዕ ክምእኒታት ትብሎ ወኣዳም ዲብኪት መክሮ የለጊሶም ንልጋጨ ዘትወርከው የ
2: يا جماعه كيف سبحان الله الا لا تؤمنت يا جماعه هنا بس يعني غلط بنت هاجه لنا دي كوني لقبي لسحت اجي الله بيحضر لله لا تصرح قسلك من باس وفنجا قال لتركب فائده لا تبزح له لكن شويه قدام ريحك حفنات لا لا لا بس درسنا من سامح
1: لا بل يا صحك ترايت وما رايت بلا يعني دي بشر وكيف وكيف ما قري لا لا دمت ما من حزه لقبي مرحبا مرحبا ابو دين مرحبا يبا ميتو دحنبل يعني لو ولا دحن ياليت
3: لا لا مش انا ما بكيتات الليل
1: ها كميتو بعد مجره
3: اكيد مزعنا انت شفاك مزعنا من قروب النقبك
1: خلاص خيرتك باتا خيرتك باتا دحن
0: هاي بقول بلا من
1: دحنتو لو ولا تشبهت قروب هليت ما شاء الله وتبارك الله وانت مصعنا هل بلون هل لو زانا قلي يجي صوم تسمعون ليكم وانتم يعني الا لا تعس وحنا بس يعني اكو يعلنا وكي جبيص ابطام عنا لتولكم قولكم قطو صبوتو بس قطو صبوتو او عدي بادام ودي برحكم مشاكل تماتو
0: بسدين
2: لا لا هاشم يا دام يا ري الا سلمى بس وايد تهلي قال له ولد بس رب الاجر
0: يا ري
2: يكون ابي حدا ساكت ويجي
0: ساكت ويجي بس وايد تهلي اذا امر يكل مشاكل من حديث كل قناه تفلتا وكل جه
2: لا اله الا الله يتسكم سطات اللي ما عند الله
0: مشاكل
4: سلام عليكم
5: مرحبا
4: مرحبا
6: مرحبا
4: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
6: الحمد لله
4: مرحبا يما مرحبا مرحبا بخير سلمى كوبا
5: الحمد لله
4: ما شاء الله وتبارك الله كمل ما شاء الله وتبارك الله يعني هذا كدر حاضر كتان هنا هلا شاهي انا مرقربه مثلني
7: عبي عبي
6: سن سن سن هذا حاضر ايو صدر حاضر ايو سلمى الخريج تفكرتنا نو سبس دي بخير اقبلت والد عارض وعزومه وديت وهذا هنا عزومه هنا ما قابل
7: بس هتاتا هتاتا لا بلاك لا هذا لكن متلو هلو سبع زنك سمع منا من
4: سلمى سلمى سلمى عبي
5: اول عفو مني اتعبوكم ومن لا تبقى سيء والد هي انا اكيكو اذا لكن من اكي سنيت درسكو مربات ولا تشقلا اصلا ندق امور وتشند نسوك اسك عدو بيك ميل ندق قيس ديب قبي اكيد ولا تاكي اقل ريكو ومن لا درسكو وروت ناس قل وروت نفر اندل تقبب مصيو ومورا ابدم قتو كردي بكفجفج وديو وانت زبطين اندل هرب لا قدام اسرو ساعه وهتم من قدام الهرب اتعربيت اتكموته وكان يتم مثل موته هشام
4: ابشرك ابشرك يما ابشرك تلال سلمى ولا شيء الدنيا دائما كمنا تقدا وقدر تطيبك يا تلال انت ده تلالي
5: ومن الا دنقصكو اكيد باكيد كم يتسار درسكو وبيت اقبلكو وقل حياه وقل ولا تشقلات عريان قرركو ولا عزومه الا مناسبتنا الى عريحين وديكوها وحيات ما قبل قلوه ديت وديتا تعست وما تصطن حتىني وكم رأيت تنن ديت وتقريه وتقتيه وعفت قلبت مني وبلا حد عفينا وسامحنا
4: استاهل استاهل قسي ما تقسي سنتبي سنتبي ما شاء الله وتبارك الله ولا تشسلم ولا تشقمني سنو وديكي ما سنو وديكي ها الدنيا هي مدرسه وميدان قدرت يا جماعه الخير ها اذا انت ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين اسنى السنه وخير بلسيكي موهبيكي وكما بديرت بي على القصه المولدتي انا بعنق اسن من قبي الدنيا كلها وعورت بهذا الدنيا كلها وعورت يا جماعه الخير ها اذا قدم يعني احنا من قداميتنا ندرس وقل حاريتنا بصر نبير نحدد والله ريكس المولدتي امان فقركينا امان فقر

0: ماني خا رزاني رزاني ويلاي رزاني دي خا هتو
1: كويل كغني خا حان دغني خا
0: ام لخم مزقن مقعد حان متخا
1: قعد حان ترحق تاوروخ بروخ حياواي
0: نبارسكي
1: حراي بسماي بسماي تاوروخ بسماي
0: حراي مبعر بزعبات وعل ورقت كم وعلنا مسرس لزدالو خوية زويعكا
1: قرم دلقا يخون
0: بزعبات عبا حوكاخ انتهي قبركا
1: ناتوسي انتا خصوم عالو كم تازبلكمنا اريكو ترابيلنا هانا قيرنا يو كس هادين غرا يلعج حنفيفو
0: ها؟
1: تا غرا قبدالياكي مستمنا اسحوي قرم دخونو مهزميزنا لنا دروخو مان تازازي مخونيو
0: اها حرا يقرا مو نستخاب زغط في الرميخة توم ستورف وحواتك دحرنا صعوبة
1: حراي حراي قرم
0: مو تايد كامو بزيئة معايا
1: أبيا
0: أبزيئة معايا
1: حراي
0: حجي أبزيئة فرم
1: هاب كوي قرم دخوينة أدمي قيان دي
0: وقرم قير كالله مو أنا زي ودا أكوان إشتي قدا يسلز الله ثمي نعاق زازما
1: حراي مو قد فكابل بروح معلتي
0: هراي بروح معلتي
1: بروح حياوي برتاح قويش راينا قرب هراي بل

0: عن كلتن لا كلتا ح عسرت عمشتا ما دم ما عسرت شعتا يعني راس لذت عملسي ما عسرت شعتا هون ناب قدام أي تودا دارا يمكن ملسينا بينام برهانة نخلي تحطها تدالي هرها عاري حفشاوي بايتو حبرات هجرات أبتحساس شن شعتا ميتن حمسان إرترا مس إثيوبيا بفدرشن كت قرن زحلو فوسانة عن كتبين كنديو
1: عن كت ميتن سمان عن كلتن بين حمسان سلستان
0: فتن عدل لك
1: عن كزميتن سمانين كلتن
0: تحتو هدق ملكة حفشاوي بايتو حبرات هاقرات ابتحساس شنشاتي ميتن حمسان إرترا مس إثيوبيا بفدرشن كت قرن زحلو فوسانة عن كت بين كنديو
1: سا كنتينك ميتن سمانين كلتن
0: اي رخبك انا اللقاء بينام حفشاوي بايتو حبرات هاقرات ابتحساس شنشاتي ميتن حمسان إرترا مس إثيوبيا بفدرشن كت قرن زحلو فوسانة عن كت بين كنديو ملسي عن كت سلستة ميتن تيسعن ارتيكل حموشتا اتخون نيرا اذا دما بخلتا تحساس شحن شعتا ميثن حمسان كم ستوى السنة يفلت مالي سلزاي رخب كانت عمل سي سوانا باخت مليسنا لنا كم يالو ددر
2: لحاني
0: نابكا لقيت حتو خنزا قرينا دحري نززام كال اي بينا تعلم نمت اي عد الارترا تركبن قزات ايطاليا زنبرا هقرات حلافنا تقبيلا زنبرا كندي اين سميين
2: اربعه
0: اري سميان
2: فرانس بريطانيا حبرات منكسات امريكا
0: حنت تعريفات كلها اجري
2: ايطاليا
0: ملونه طويله مخلو ديانو دحر مززام كالاي كينات علم نمت عد الارترا تركبن قزات ايطاليا زنبرا هاقرات حلافنا تقبيلن زنبرا هاقرات كندين سميين يعني راتا حطو اربعتين فرنسا انجليز حبرة سوفيت كوم دما امريكا كابزين سلستة سلز رخبكي ديانو ملو نتبيه ومخلو نابسال سايت ودا داري كيبرون محارخن سجرينا كاليتي حطو خياخت كون كيبرون كم يالو مدلواتك
3: صبو
0: هاريكن قتلينا وطن وسانة بابين سفورزا شن شعتي ميتن اربعان شعتن ابقودا ايرترا علامو انتاي نيرو
3: نا ايرترا قوزازي خان اتي معرابا وقولا ناب السودان محواس تسترف اخفال نا ايرترا دما مس ايتوبيا محواس
0: ملو مالس رغيب كالله كيبرون هراي ملو مالسي وطن وسانة بابين سفورزا شن شعتي ميتن اربعان شعتن ابقودا ايرترا علامو انتاي نيرو ينيرو ممكال معرابا ومتحت إيرترا السودان دووا وكفال دمان إيطوبيا زي أمونغو طليانن بريطانيان ستاعت واسم معكوينو ني إيرترا نمم مقال زعال لما خمز نبرو دمان مزاقب تتاريخي حبرو مالتيو إفريم قبريسوس
4: أبيت
0: وددر كمي علو
4: طبع علو
0: هراي إذا جنفركم كتنا قرون الزيت أنا حكم نايم معبال عام سب مالتيو أب تحت منيستر حرشا مهلاوة تغندي علاماتاتا انتايو
4: جنفر محضر عمسب ابتحت محضر فاينانس انترنت مالتي جيتي ناتون فتات بحافشا ابتناي عمسب اذا تكر عمسب كا كاب مدبا جميرو نعوز زدلي اغلغلوتات كا هب كم ابال زدلي اغلغلوت ندحل كوين ابتي جنفر يمت زدلي اغلغلوت كا هب كالونس غابتي ناي ابالات مبدا تي زمت اباسي اب بمويو ابي كدمو على صوب وتاخا غمدبكا ناتو صراي خون مالتي
0: سلازن أبالات يزقلقل مالتي غند علاموس
4: وهاب دقف مالتي
0: وهاب دقف هاي تبقى موانا بكا لقيت حطوها انسا قرينا كم يعلو مدلاتك
4: مدلاتي تبقى
0: هاي أفلما أوان فدراشن كداماي مراحي منقستي إرسرا خوينو ببايتو استمرت مانيو
4: درلا بايرو
0: ملو ملسي رخيب كالله هاي فين أفلما أوان فدراشن كداماي مراحي منقستي إرسرا خوينو ببايتو استمرت تدلا بايرو ايو زدما هايلس لاسي ازرو قحو ويدما زمروت او زيكونس ببايتو استمرت خوين

0: كدق ملك أحطه نجوس نجست هاي لسلاسة مرب سجيرم ناب أسمرا مبز أحزفت أملو ورحن عمة مهرة دغس
1: أب ورحة عساس أب مسكرم شحن
0: كعمة مهرة فتنا دحن
1: شان شات ميتن
0: جزي اخي لالا بينا نغوس نغست هايله سلاسه مرب سغيروم ناباس مرام بصحس فصملو ورحن عمته مهرتن بتقمتي شان شات ميتن 50 كل ثاني يونيو مالت سلازاير خبكان سابا الله خدو
2: الله
0: اوكي هراي نابسال سي تحطو خيخن كيد ولي ابايتو حبرات هاجرات مغلي ايرترا زحتته ابتئوان وانا صحفي الرابطه الاسلاميه معراو قلا زنبرو من يوم

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتريا، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة في نشر خدمات التعليم. إريتريا تشارك في المؤتمر الإفريقي إلى الأمام بالعاصمة الكينية نيروبي. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. قتلى في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. ألقى وفد إريتريا برئاسة السيد بنيام برهة القائم بأعمال السفارة الإريترية في أثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية كلمة أمام المؤتمر 87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانغول الغامبية من 11 وحتى 20 من مايو. وأوضح وفد إريتريا في الكلمة التي ألقاها في 13 من مايو أن احتفال إريتريا بالذكرى السنوية 35 لاستغلالها في غضون أيام قليلة تحت شعار صمودنا ضماننا هو مناسبة لتجديد مواطنيها العهد ببناء إريتريا المزدهرة التي يعيمها السلام. وقال أن إريتريا حققت تقدما ملموسا في العديد من القطاعات بالصمود في وجه الاضطرابات الإقليمية والدولية والضغوط الخارجية بفضل استعدادها لضمان حقوق الإنسان. وشرح التقدم المحرز لضمان مياه الشرب النظيفة والغذاء والبيئة الآمنة والتعليم والصحة والطاقة والنظام القانوني وتقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين وغيرها. وقال أن تقدم إريتريا يستند إلى مبادئ الاعتماد على الذات والمشاركة الشعبية وأساس العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن الجهد مستمر لمواصلة تقدمها التنموي الذي يركز على المواطن وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال التغلب على التحديات في المستقبل. كما قدم الوفد الإريتري توضيحا حول تجربة إريتريا في النقاش الذي جرى يوم 12 من مايو بعنوان ضمان إمدادات المياه ونظام النظافة الآمن. وتضمن التوضيح المصحوب بعرض الفيديو مبادرات إريتريا وقدراتها ومشاركة سكانها في تأمين إمدادات المياه ببناء السدود وحفر الآبار والتشجير وإرساء نظام توفير المياه وغيرها. أعلنت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تكافؤ الفرص التعليمية ومشاركة المرأة وتنافسيتها والقضاء على الأمية. وأوضحت لوسائل الإعلام المحلية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستغلال أن وزارة التعليم تهدف إلى توفير تعليم عادل وعالي الجودة لجميع فئات المجتمع ليكون التعليم هو حجر الزاوية في التنمية. موضحة أنه على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يستهان به. وذكرت وجود 359 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء البلاد في العام الدراسي 1991-1992، ونما هذا الرقم بنسبة 544% ليصل إلى 1952 في العام الدراسي 2024-2025، مما أدى إلى زيادة عدد الطلاب من 6461 إلى أكثر من 100,000 طالب. وأشارت إلى ارتفاع عدد المدارس الابتدائية من 381 إلى 1097، والمدارس المتوسطة من 65 إلى 469، والمدارس الثانوية من 25 إلى 132. وحول عدد الطلاب والمعلمين، أوضحت الزيادة عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية من أكثر من 267,000.

في العام الدراسي 1991 1992 إلى أكثرها من 880 ألف العام الدراسي 2024 و2025، وزاد عدد المعلمين من 5456 إلى 294 ألف. وقالت أن هنالك حاجة ماسة إلى بذل جهود جادة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مضيفة أن عدد المدارس التقنية قد ازداد من 2 إلى 6، بينما انخفض عدد نقاط محو الأمية من 906 إلى 412، مما يعكس التقدم المحرز. وأوضحت الوزيرة حليمة أن من بين الخطط المستقبلية تعزيز الكفاءة الشاملة للمعلمين وإدخال أساليب تدريس تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب، والتأكيد على تعزيز مهارات الطلاب وكفاءتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير مهنة التدريس. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية كينيا سفير بيني رؤسوم في مؤتمر إفريقيا للأمام المنعقد يومي 11 و12 من مايو في العاصمة الكينية نيروبي. هدف المؤتمر الذي نظمه الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضره قادة ووزراء خارجيات أكثر من 30 دولة إفريقية إلى إرساء فصل جديد في الشراكة الاقتصادية العادلة والمستدامة بين الدول الإفريقية وفرنسا. ركز المؤتمر على المصلحة المتبادلة وإدخال التقنيات الجديدة وتوسيع الاستثمار ونقل القدرات، واتخذ قرارات مهمة بشأن تحسين الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ وغيرها من القضايا الراهنة. من جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا بالذكرى 35 للاستغلال في بروكسل يوم 9 مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. وأكد سكرتير الجالية الإريتريا في بروكسل وضواحيها سيد جيرماي جابريويت على زيادة مساهمتهم وتعزيز وحدتهم لتدعيم الاستغلال بالتنمية. من جانبه، قدم السكرتير الأول في السفارة الإريترية السيد ميكائيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتريا عامة وقوات دفاعه، وقال أن مشاركة كل الإريتريين بالغ الأهمية لإنجاح المرحلة التنموية الحالية. من ناحية ثانية، التقى سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير قير المقيم لدى السويد السيد فيسهاسيون بيتروس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد. التقى يوم 11 مايو سكرتير وزارة الخارجية السويدية السيد دوغ هيرتيليوس ومسؤولين آخرين وسفير السويد في إريتريا. تناول اللقاء العلاقات الثنائية ودور إريتريا في الشؤون الإقليمية، وتم التوصل إلى تفاهم على العمل المشترك لتعزيز البرامج الدبلوماسية والاقتصادية التي بدأها البلدان. في غضون ذلك، عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في روتردام وضواحيها بهولندا اجتماعا ناجحا في 9 مايو لتقييم أنشطتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة. تم الاحتفال في 12 مايو باليوم العالمي لصحة النبات للمرة الخامسة على مستوى البلاد والعالم تحت شعار ضمان صحة النبات أساس الأمن الغذائي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابة بوزارة الزراعة السيد تخلاب مسجنا أن صحة النبات يلعب دورا هاما في الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وذكر بضرورة القيام بالتدابير التي تسلط الضوء على المخاطر المحتملة للآفات والأمراض وتشجيع البحث العلمي والتوعية العامة والأنشطة الزراعية المستدامة. وقال أن الزراعة في إريتريا تعتمد بشكل أساسي على الحبوب والخضروات والفواكه، لذلك في أن حكومة إريتريا تعمل على توافر وتعزيز الأدوات والمعايير القانونية لصحة وحجر المحاصيل، وأصدرت لتحقيق ذلك المرسوم رقم 156 لعام 2006 لحجر المحاصيل. وذكرت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة الفاو في إريتريا السيدة أوريلا جليني أن ضمان صحة النبات يمثل أولوية استراتيجية في إريتريا، حيث تشكل الزراعة العمود الفقري لمعيشة الناس والكفاءة الاقتصادية والأمن الغذائي. وأضافت أن ضمان السلامة البيولوجية للمحاصيل يقضي على هدر الإنتاج الزراعي، كما أن تحقيق صحة النبات يضمن سلاسة العملية الإنتاجية ويخلق تجارة آمنة ويقلل من التعرض للآفات والأمراض العابرة للحدود. قدم الخبراء أوراقا بحثية حول سلامة المحاصيل وخطر أوجه القصور في السلامة لضمان الأمن الغذائي وسلامة القابات والمحاصيل والأمراض والآفات الشائعة في البلاد والقارة وغيرها. أفادت مسؤولة التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة الأستاذة عجستي محاري أن عدد رياض الأطفال في الإقليم ازداد بأكثر من 100 ضعف خلال 35 عاما من الاستغلال. وذكرت وجود 3 رياض أطفال فقط في مدينة كرن قبل عام 1991، ونتيجة لتضافر الجهود الحكومية والشعبية بعد الاستغلال توجد حاليا 304 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء الإقليم،
أوضعت افتتاح 22 روضة من رياض الأطفال في مديرية عتكة كليزان، و45 في أصماط، و45 في عيلة برعد، و46 في قلب، و22 في حبرو، و38 في حقات، و25 في حلحل، و28 في حمل مالو، و33 في كرن. وأشارت إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس من 353 قبل الاستغلال إلى حوالي 19,000، كما ازداد عدد المعلمين من 13 إلى 1220. وقالت أن رياض الأطفال لها دور في كفاءة الطلاب، ويجب خلق الأرضية للحصول على هذه الفرصة. وأوضحت بأن البرامج المستقبلية تشمل ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم التمهيدي لجميع الأطفال، وتنظيم دورات تدريبية منتظمة لمعلمي رياض الأطفال، وتوسيع برامج الإشراف التعليمي. نظم مكتب التعليم في إقليم عنسبة دورة تدريبية على نظام المعلومات ل 115 مدير مدرسة ومسؤول تعليمي من المديريات، لتمكين المدارس من تطوير قدراتها في جمع ومعالجة معلومات الموارد البشرية والممتلكات والحسابات المالية. هدف التدريب المنظم في مدينة كرن في الفترة من 8 وحتى 12 من مايو إلى تطوير إدارة نظم المعلومات التعليمية، بما في ذلك مفاهيم نظم المعلومات العامة ونشر التعليم وإتاحته وضمان الجودة وعمليات جمع البيانات ومعالجتها. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاء عند ميكائيل أن التدريب كان مهما للقاية، لأن المدارس تجهز بالتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع المجتمع لتعزيز قدرات الطلاب وكفاءتهم. وقدم منسق التدريب الدكتور دانيال جامبو شرحا مفصلا عن تقنيات توثيق ومعالجة وحفظ الأنشطة اليومية للمدارس، وأضاف أن التدريب نظم لضمان التبادل السريع للمعلومات لإدارة قاعدة البيانات التي يتم إدخالها من قبل وزارة التعليم. ودعا مدير قسم البحوث والإحصاء في وزارة التعليم السيد هايلو أسفها كل المدارس إلى اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الحسابات المالية والميزانيات وكذلك الممتلكات الثابتة والمستهلكة، والتعامل مع الوثائق وجمع المعلومات عن الطلاب والمعلمين. تبرع أعضاء جمعية مدارس تعليم قيادة السيارات في الإقليم الأوسط ب 45 كيس دم يوم 12 من مايو. أوضح منسق البرنامج بأن التبرع بالدم جاء لإدراكهم بأن التبرع بالدم عمل خيري لا يحتاج إلى دعوة، فبادروا بتنظيم هذه الفعالية التي لاقت استحسانا واسعا من الأعضاء. وقال الممرض أبراهام تخل برهان عضو بنك الدم الوطني أن المتبرعين أفرادا وجماعات يقدمون إسهاما كبيرا في سلامة المواطنين. أوضح المتبرعون أن تبرعهم ساعدهم أيضا على معرفة حالتهم الصحية، وأنهم على استعداد لمواصلة التبرع لتعويض الدم المفقود أثناء الحوادث والولادة وإنقاذ الأرواح. أعلنت مفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي أنه سيتم تنظيم سباق جماعي بمدينة دقمحري يوم الأحد الموافق 17 من مايو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. وأوضحت الجهات المنظمة أن هذا السباق يقام للمرة الخامسة على مستوى المديرية وللمرة الثانية على مستوى الإقليم بالتزامن مع إحياء ذكرى المعركة الختامية في دقمحري، والتي تعد من المحطات التاريخية المهمة في مسيرة التحرر الوطني. وأضافت أن الفعالية تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وخلق منصة للرياضيين الجدد، إلى جانب ترسيخ تاريخ النضال الوطني في إذهان الطلبة والشباب. من جانبه أكد مسؤول مفوضية الثقافة والرياضة في مديرية دقمحري سيد كداني في الساهية أن المعركة الختامية التي جرت بين 19 و22 من مايو 1991 كانت محطة مفصلية فتحت أبواب الاستغلال، مشيرا إلى أن السباق يحمل دلالات وطنية كبيرة تخليدا لتلك المناسبة التاريخية. كما أوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى بالمديرية سيد سامسون تخلاي مانوتا أن السباق سيشمل ثلاث فئات، هي 3 كيلومترات و5 كيلومترات و15 كيلومترا، معربا عن تطلعهم إلى تطوير هذه الفعالية مستقبلا لتنظم على المستوى الوطني. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير. ومهد التصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
فمع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى المنافسة الاستراتيجية الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية.

الماضية في عام 2017، وذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 12 شخصا قتلوا جراء سلسلة من القارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراضي أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية أن إسرائيل شنت 3 قارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية أن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بالأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش أن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصا وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات أن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية القاني سامويل أوكوريزيتو أبلوكوا أن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب أفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعايا سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لقانا، ويعارض عدد من سكان جنوب أفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال العنف وتعهدت في أبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فاعلة في نشر خدمات التعليم. إريتريا تشارك في مؤتمر أفريقيا للأمام في العاصمة الكينية نيروبي. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترام بتقدم المحادثات التجارية. قتلى في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندي. إن شاء الله بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بخير.

تاريخ مرجعته طبعا، تاريخ مرجعته ذهنا دي بحل ف وقت الشقه تاريخنا بس ومننا فعل دي ولا شاركوا المدرس بندت كباتنا هي كل دول تاريخ من جيل دي جيل تعدى من قبلتكم تاريخ اللي سمر فبدل اللي قال لك رانا له لو اجيال ما احنا اتلنا ورسه مقدر كتب كل سنه تقدر بصور قد تطبق قدر.

كله للاكين منا بقفوهم لدعب مهمان تنسو فجد ما قد بعجي عمي لدعب مهمان قدام سبت تتحزونا قديم اللي دفعت القدر المتزعنا زي لقيم يبال شعبية لبنيت وقدرين بزوح قيم بنيت هذا قيام من بلندر لنا بيعين كالي يتريو وبدي كالي يتثبت حاجات هذا دي باوقت ليلة من عدلين دي بلا اشياء اللي ندعمناو ملل بالزقرات على بزار قدلانا ريم